0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة الآن، بعض من الناس بشوفوا أمل حنى المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حنى المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حدث اليوم نفته الموضوع المهم، ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حنى خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان ده يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتحية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعي الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتحية، كيف توصفي لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بيقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمان، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا اشتغلت في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظره، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، والمفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بهالدور تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر لك متطلبات
2: الحياة. لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة،
2: يا سلام.
4: الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة.
2: أيوة.
4: ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بقى ما قاعد يكفي.
2: صحيح.
4: ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد أكيد, أكيد.
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تقيل مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب التوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة بس سريرها قد تشيله كلها، ما علينا فيها بس. والله نحن سريرنا قال نشيله أغلبيته كلها ماشي في البيت، من أكل لشراب لعذر كله ماشي بها، بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتحية كمان مسامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساعة مدماك ساعة مدماك ما ساعة مدماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيك يا أبسلي ما تنتيني ليها،
4: ما أبسلي ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوق.
2: أيوة.
4: ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح ليها.
2: أيوة.
4: هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح ليها. طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات،
2: أيوة،
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا.
2: أكيد. أكيد.
4: أيوة. إذا كان هي زوجته ما ساعدته، حيساعدك
2: أكيد.
4: فطالما أنت عاملة وتاخذي في مرتب أيوة طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب بخت الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا يعني
2: عادي والله عادي
3: وشيفي أيوة. مثلا المرأة كان بتخدم وبتجي في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريح العبارة كي
3: المرأة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
4: نوري كان الشغل العوين العوين يفكروا فوق حاجة حوا الشغل العوين بكل بساطة فكروا فوق ده أنا كان قاعد نصر معايا بوفر بورصة وباخد وإحنا مجتمعنا الجادي ده مجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أورك الصحيح كانوا توفر لي شغل شيء ده من شباب
2: إيدك هكا الظهرك
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء ومشي بجيب لها ضرة فتقول أنا الفرصة دي كي ما ننطيها ليه
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه رصد زي المسكينة هي قم وجابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعدك ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: أنا كده يا أستاذة فتية الأمر لسه كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة على الغلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات من الكلام ده بدل أقودك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهيك بس
4: هيك والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: ده مشكلة الزواج ما مشكلة على النشير لكن الإخلاص الراجل
4: كان قاعد بقعد وحيرة ما له وشنو يجي ليه كان جاه
3: مسألة إنه يتزوج فوق ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانت تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بحنة فترة يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حلو مرة قدر الكلام ده
3: فهو كمت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجازة
2: يا ريت يا ريت
4: الإسلام أجازة ليه ده في حالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي أموره تمام ما ناقصة شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلم وده هزار سكيب يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة القاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما
2: إذا عنده هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعد تساعده خلاص تقطع منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاع يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاع بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى إذا اتزوجت خلاص تمين انقطع
3: منك
4: أيوة لو ما أنضيت فرصة ما كان أتزوج
2: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيتركه أملها المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المرأة العاملة بلا ما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا أيوة. مثلا من دخلها المادي
2: أيوة.
4: تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلب ولا في بعض الأشياء دي أحيانا يبدأ ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منك أم باكر بس أدر أم بكرة بس أدر وكل شيء كله إلا تم تطلبي منك إيه بذاتك
2: وكل شيء راتب
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عنا فيسك الحرج أول شيء ثاني شيء بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج
2: ايوه
4: من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
4: ايوه ايوه ايوه والمرأة ذات تلعب دور هام والمرأة العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الجاديات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحنبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما هسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحنبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
4: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا في رجال
2: في رجال
4: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعملي حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك يكون عندك هدف معين أنت جاي تحافظي
3: حتى على التربية اللي
4: أيوة.
2: تكوني قوية حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوقي تتحافظي عليه الثقة دي فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء ثاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية الأطفال
4: توفري رعاية أطفالك رعاية زوجك حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك زول مرضى ما تقدري تمشي ليه زول حصلت معي
2: في عقبات
4: كثيرة فالمفترض أنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي أنك تنظمي وقت لعملك تنظمي وقت لعيالك تنظمي وقت لزوجك ترتبي أمورك ما خلاص معناه الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غدا تتلاشى هذه الأسباب أيوة.
3: تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى نكون هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني على وجه الخصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد هناك من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلتي يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في أن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقة محتاجين لتوجيه محتاجين لإرشاد والراجل كمان محتاج أنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص
2: أيوة.
4: ليه لأنك تكوني مثلا متواجدة
2: ما حسب برنامج نوافذ كهربائي وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة أيوة بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا فضروري ضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفره في بيتها طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي حتى لو كانت في التجارة حتى لو كانت في الصناعات اليدوية في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت في خياطات في أي شيء انت بس عندك مرأة عندك هدفك وامرأة يعني عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط مهما كان شكله ما بالضروري تكوني انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
4: ايوه ما تطبقي يدينك وتقولي ده شيء مهم جدا وعلى فكرة حتى الرجال انا بقول لهم اذا كان المرأة انت خايف لا تشتغل برا خلي تشتغل داخل عمر المرأة ضروري ضروري وما تعرف ضرورته الا لما يحصل لك حاجة في حياتك مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت كان الناس لجؤوا من دولة لدولة مثلا من ليبيا لتشاد الظروف دي يعني قلبت الموازين في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء ما ناقصهم شيء أمورهم تمام كل شيء فجأة حصل ما حصل لما جو فجأة هنا تشاد لقوا الوضع صعب الرجال ما عندهم عمل العوين ما عندهم عمل
2: في بعض في بيئة وجهين
4: أيوة في بعض من الناس انحرفوا وده في كل المجتمعات حصل بينحرفوا ليش لأنه هم خلاص جاتهم صدمة ما قدروا يتحمل الواقع
2: وأول ما عندهم مهنة معينة
4: خلاص ما كان لهم خيار البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها لكن المرة إذا كانت من البداية عندها مهنة أيوة. عندها عمل معتمد عليها قوية أخوها أو زوجها والدتها أو أبوها دعمها قدرت اكتسبت هذه المهنة لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
3: موت
2: شغل كثير قاعد
4: في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده حصل فوقهم شنو؟
2: لا خلاص بيتعبوا
4: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس
2: لا صحيح صحيح
4: خلاص
2: صحيح.
4: قاعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا
2: في مرة والي هي بس راجل وهي بس مرة
4: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها
2: أيوة
4: خلاص
2: أيوة.
4: بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها خلاص الظاهر كان بقى ما فيه كله
3: تسيب بكانة
4: تحاول تسيب بكانة لكن إذا كان إنت دكيت خطيت تحت إنت إنك إنت متسيطر على الوضع إنك إنت موفر كل شيء إنت ضامن عمرك إنت ما ضامن عمرك لما فجأة يحصل عليك شيء ده الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل
2: لا لا فعلا
4: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك
3: عشان ده بيقولوا المرة دي ألمى أي شيء حتى كان أيوة. السواقة
4: وحتى الحوادث في مرة
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق أثناء ما هو سايق حي المرة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشتها له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده فأي أي أمل للمرأة ضروري جدا
2: طبعا يعني طبعا لما السواقة ما تقدر
4: ايوه هشوفوا قلتوا هسه في المجتمع اللي احنا هسه عايشين فوق
3: الا يمشي يسوق اكسيدا
4: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق اكيد يا جيرانك ويا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها هذو تلقوهم ذاته بليانين في حاله ظروفهم ما بتسمح اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات كي يقيموا المره واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره انها هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه انها واجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت خلاص الاسره ضاعت ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف فلذلك من الضروري جدا عمل المراه والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريق الما كويس ده
2: ما بتقدر لا
4: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
4: هي بتسوي
3: بتسوي
4: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن ان انت تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليها ما في ما تسوي ما
3: في أيوه.
4: الله يرضى عليه فكل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها إنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف أيوة فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا وللأسف أسى فيه حتى رجال كل ضعاف فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي والقوة دي تجي بشنو تجد العمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة
2: يا سلام
4: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص إنت إنسان بدون معنى
2: يا سلام نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى
4: يا رب
2: ونتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
4: يا رب
2: يعني خليه يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خليه تفكر هي خليه تمشي في الحدود الصحيحة
4: إن شاء الله, إن شاء الله.
2: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار
4: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا إحنا نكون منتمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع
2: أكيد
4: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الزعب يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع
2: زي ما كلام كبار الإيكول أول مدرسة يكون
4: ضروري
2: ترزي
4: لازم
2: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا والبيت كمان في علم المهنة بتشابهها
4: لازم لأن شنو أسعى كنقرة كيكولة في النهاية ده العلم ده ما ضروري جدا الانتجراسيو يجي أحيانا ما يجي
2: أيوة
4: أو يجي أو يتأخر
2: أيوة
4: وحتى لو الانتجراسيو جو يكون عنده مهنة ده بتكون
5: بتكون يعني
6: تساعدة.
5: بتساعد كثير انه هو، واتمنى انه المجتمع كله يكون مجتمع منتج.
6: يا ريت يا ريت يا ريت
5: يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجوده كثيره. في ناس بيشتغلوا في الحداده، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفه، في ناس بيشتغلوا في صالون كوافير زي كده. يعني بيشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيد عالي لنفسي، انا بشتغل في الخياطه، في صالون كوافير، في امور كثيره عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفه، فالحمد لله الوالد من البدايه اللي ايوه اهتم بتربيتنا. ابوي اخواني كمان في واحد ميكانيكي، وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات، وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي اخواتي طبعا قريب 3 ولا 4 كلهم خاص انا علمتهم معي في الصالون كوافير. اسره منتجه يعني، واتمنى انه كل المجتمع تكون اسره منتجه.
6: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
5: الباب مفتوح،
6: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
5: جدا انا مستعده ان انا اعلمها. اي واحد عنده رغبه انا بفرح. وصراحه عملت حتى دورات تدريبيه لبعض البنات، ولسه هنظم دورات تدريبيه. وانا داعمه جدا ومشجعه للمراه اللي تحب تشتغل، سواء راجل ولا مراه، اي انسان بدور بيشتغل اي مهنه، ده انا مستعده ان اعلم عادي، مش مشكله.
3: تمام. شكرا استاذه فتحيه، نتمنى رسالتك تسمع اذان ساخيه وتحسن الوضع حق المراه مع الاسر. وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام، وفي اللي قدمت لنا من الافكار والرؤيه والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع، وننقذ مجتمعنا بأحسن.
4: بارك الله فيك حج هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا، وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
6: أستاذ فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعد فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
4: طبعا أنا عندي مركز إيفا، صالون كوافير للتجميل، بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات. كان في بنات دربتهم شغالين، وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان، دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
6: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
4: ناس رحمة دول دي يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
6: طبعا. يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النواجس أوينا نودهم هناك يعني
4: جدا جدا.
6: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك.
4: أيوة، ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان، خلي إذا كان عندهم من رغبة في إنهم يسووا تدريبات، أنا جاهزة إن أنا بدرب، وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله. الوقت الغريب قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير، وكان البنات استفادوا. أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم، حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة، ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا. هسا كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب، برسلوا لي حتى أعمال قاعدين يشتغلوها، يعني أنا تفاجأ من الصراحة.
6: يا سلام.
4: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP، وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل.
6: حتى يعني كمان دورة VIP.
4: أيوة دورة. أيوة دورة
6: يعني
4: خاصة.
6: Very important person يعني.
4: جدا. إذا كان
6: أنا كده بخش في هذه الدورة.
4: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافر بتاعك. أيوة. أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده، ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي. جميل. ده مهم في الموضوع يعني.
3: شكرا.
4: الله يبارك.
6: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
3: كنا معكم في تقديم الحلقة، كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهج هو حبيب عمر،
6: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان دي جي،
3: وفي الإخراج عبد الله توش.
6: إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
3: وإلى اللقاء.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجالية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بنات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشات القادم بتابعونا من 23 بروفنس والتشادين القادمين في الخارج. نقول معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. ولكن ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء 22 شهر تسعة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات المهندس الكبير ساويكي وان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:01 أو دقيقتين في استوديو 3 هنا غاديو تشات في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي مع سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والشباب والشابات اللي قاعد يتابعوا راديو تشات.
1: على اجملي مول معلم خالي كاك معلم الضلاي يا دول الرجال، السلطان التجان لهم يا رجال لهم يا رجال على يول ميم سي دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال.

0: فات كزغردين بدلنا كزغردين زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله انزل النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجال آيات رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمعن التجان دول رجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجالا سلطان التجان قل لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم العمات رجالة كم من يا البنات هذا البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجاني العمات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نالبلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدن دي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا ضربت رابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت رابل ننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت رابل ننزل را على جباكر بشي ولدنا ضربت رابل ننزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلمة الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يا سنة ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنة دل خليل الناس

0: دلني زلادا
1: عجبا
0: رمضان صالح كاك اللوان
1: يوه
0: ضربت تراب دلني زلادا الرجال البياطن مهجوت ملا بنسا ضربت تراب دلني زلادا
1: المتلف دراتم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل انجا زي ضربت تراب دلني زلادا ضربت تراب دلني زلادا أبا فادنا والآدم ضربت تراب دلني زلادا الرجال بياكل ما جوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت تراب اللي نزل الرجال بيا ظلما سلطان درما والموسى ضربت تراب اللي نزل الرجال بيا ظلما جوت ملا بنسا
2: مستمعين السماعة الكرام نوقف بالشارع عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم فجر. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن يجري لكم أسمام ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخصة بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم داود موسى جبرين إن دبكان في كارتية مشاقة سيكسيون 3 يدو 158 لو 6 سليمان زرغان كارتية رنجاجي سيكسيون 2 يدو 26 لو 11 هنا ناسين صالح علي حامد كارتيام سينين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 11 يوسف علي بابكر كارتيام سينين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 12 يوسف علي بابكر كارتيام سينين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 13 عبد الرحمن توكا واستا علي بيمي دول غادين في كارتيه دبازين سيكسيون 2 يلو 81 لو 20 21 22 احمد زكريا كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 170 لو 31 ناسين في امسينيني نفس الجمال اولانيين صالح علي حامد كارتيه امسينيني سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 1 و 3 يوسف علي بابكر كارتيام سينين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 2 و 4 واخيرا في ناسين نفس الناس بس في كارتيام سينين صالح علي حامد كارتيام سينين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 9 يوسف علي بابكر كارتيام سينين سيكسيون 3 يلو 170 بيس لو 10 كلهم كي كما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون بلاما بكوشة محمد بلاما محمد قجة الإمام حسن عبد الله والإمام هارون عثمان وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات المدهين أحباب الرسول القونة والأهل البر والداخل بكونهم بنظم احتفال هنا مود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى مباكر الأربع في كشونة تهت إشرافنا منظم النهضة الإسلامية في جمهورية تشاد الفراسة فضيلة الشيخ أحمد إيسى حسين العلوي والدعوة عامة هارون أول الشيخ إما جرمة جبرين بلا محمد أول الشيخ إما بشير أول الشيخ إما وكل سكان الهميضي وبلغوا للأهل البر والداخل البعيدين والقريبين وناس اللي يرفع الليلة مجارات بكون السرقة إلى 40 يوم أن المرحومة أمهم وأخوتهم أن جقل بيت سيد السرقة تبقى مباكرة الأربع في هميضي اللي تبلاما محمد والشيخ إما كانتون كدادة بلاخنا وفا أخي بكر آدم آدم عبد القادر آدم عثمان صالح بلام الرمات القوني قنبو أمر عبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البيدين والقريبين والهلال مجاورات بوفاة أبوهم وأخوهم معلم بكر آدم مات أمس الاثنين وسرى تبقى اليوم الثلاثاء في كارتيه قاسي أخي بكر آدم آدم عبد القادر آدم عثمان صالح بلام الرمات القوني قنبو أمر عبد الرحمن هارون لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاة أبوهم وأخوهم معلم أبكر آدم مات أمس الاثنين وسرى تبقى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في كارتيه قاسي الأهل الله يصبره والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نمشي لمكنة الفن نسمع أغاني وبعد نلقوا دعاية وبعد الدعاية النشرة الدارجي

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني، ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق، في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب. كان داير بالكمية أو بالفرادة، نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.

0: سمعنا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة ماو العاصمة ولاية كانيم نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية أنا اليوم مفجر يوم الثلاثاء بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور زميل تجاني سرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. الوساطة الجمهورية نظمت أمس ملمة كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام اللي كان صادف أمس يوم 21 شهر 9. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمع هلينا في الملمة كان شكر في الخدمة السمح والهوار العديل القادي تسوي الحكومة اللي كان خطط السلام ده واحد من الأولويات في بلدنا تشاد. وبعد القرار كان شارع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو بخصوص وقفنا العدوان في جيبين المواطن تلاكل من الخارج. الأمين العام للمجلس الوطني النقالين كان شكر في الخطوة اللي سمح القمة بها مارشال لجات عشان يساعد المواطنين في كل أراضي من بلدنا تشاد. بالعناوين وفي نشرة تلقوا أخبار آخر. بمناسبة عن الاحتفال باليوم العالمي للسلام اللي كان صادف أمس يوم 21 سبتمبر 9 الوساطة انت الجمهورية بالتعاون مع المنظمة انت الأمم المتحدة كان سوء ملمة كبيرة هنا في العاصمة الجمينة في الصالة انت المؤتمرات في الوزارة انت الخارجية. هذا فوقها كثير من المسائل هنا الوزارات والجمعيات انت المجتمع المدني وكثير من المعزمين من السكان العاصمة الجمينة. وفي خلال المناسبة كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألم أهلنا قدم كلمة وأكد فوقا بيكون السلام ده شيء مهم في بلدنا تشاد وهو بس أساسا الأمن والاستقرار. خلي اسمه الكلمة من رئيس الوزراء اللي كان ترجمها لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: Le thème choisi cette année par les Nations Unies, investir dans la paix pour tous partout.
3: العنوان اللي اختارته الجمعية هنت الأمم المتحدة ده هو دعم السلام للكل وفي أي مكان. اليوم ده بذكرنا بكونه السلام ده هما بعلونك بس، لكن السلام ده بيستثمر فوقه وبخطط ليا وبخصص ليا ميزانية خاصة وبدعمه وبحمه وبحافظ ليا عشان الاستثمار عن السلام في وقتنا ده بنت نتائج عديلة ونتائج دي تكون قريبة من الآخر. وأيضا السلام يعني المقعد سواء بين مجتمعنا وأمني هنا أسرنا والمدارس تكون فاتحة والأسواق أيضا مليانة بالناس البشر والببوء ونحرت في زراعتنا بلا خوف. ده النتائج هنا السلام. بلدنا تشاد تعرف قيمة هنا السلام عشان البلد عاشت في كثير من المشاكل. عشان غياب السلام في تشاد ده البلد بتعرف قيمة هنا غياب السلام. والتاريخ حنانا القريب بس اللمانة بكونه القوة ما بتقدر توقف السلاح، لكن فقط الحوار هو بصفي القلوب عشان جهود كبيرة بقت في وقفان صوت البنادق. لكن كما ما في سلام في القلب ده وكن القلوب كلها كفوقها مشاكل ده الأمن ببقى ما في. عشان الحالة دي يا أنتت الطريق لكبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. وفي أي وقت الأمة كن دورت الخيار ده هو اختار اليد الممدودة للسلام بدلا من المواجهة بالحرب. كبير الدولة اختار عشان يلم بدلا من يشتت.
2: إلا شوازي دي ريوني بلوتو كدكسكلير.
1: ومن جانب آخر رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألم أهلنا كان قبل أمس في مكتبه المدير الإقليمي عن المفوضية السامية نشؤون اللاجئين في صباح إفريقيا والمنسق عن تلهال هنا السودان السيد مامادو ديان بلدي الكان جالي زيان الأمل في بلدنا تشاد قاد فوق 5 يوم. وفي خلال 5 يوم كمان فات شاف الرفيجة القادين في صباح البلد والعصوبات القادين بانوا منها في بلدنا تشاد. وفي الملمة كمان هجم رئيس الوزراء السفير ألم أهلنا في الجهود الكبيرة انت الحكومة التشادية الكان استقبلت في الأراضي هكا آلاف من اللاجئين الجوء من السودان. وشكر المدير الإقليمي رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو والحكومة عندهم اهتمام كبير بالخدمة القادي تقدمها المنظمة الدولية انت الحسير. الأمين العام للمجلس الوطني للنقل والتصدير والصناعة في تشاد محمد نور بكر مولمي كان أمس قدم نقطة صافية في النقطة الصافية كمان شكر بالهان في القرار كان شاله رئيس الجمهورية كبير الدولة المرشال محمد درزي بيدنو ده بخصوص المواطن تلأكل ما يسول أدوان في بلدنا تشاد عشان السعر ينقص ويبقى رخيص في الأسواق. خلينا نسمع الأمين العام هنا المجلس هنا الوطني للنقل كان يتكلم في ميكروفون هنا راديو تشاد.
4: نحن التجار هنا تشاد وخاصة التجار هنا الأسواق، التجار دول رهبوا بالخروج عن الرئيس الدولة وقالوا نحن فرحانين رئيس الدولة بنفسه مرق وقال خلي يد المأكولات للناس المساكين مجانا. ولأجل ذلك الكونيتس ما قاد ورا اليوم في نقطة الصحافية ده داير نقوله للرئيس الدولة وللسكان، يعني منظمة هنا التجار المستوردين المأكولات كل السلع، كم ريس كم خلة كم دهن كم لبن المكرونه واجب ذلك، وخاصة دخن والأشياء ننتج في بلدنا كمان تجار بقولوا كي الكونيت مستعيد، واجب من رئيس الدولة وواجب من الحكومة. والكونيت بقول كي وبدري كان عنده نظام سما الدكاكين المباركة، والنظام ده تقريبا اليوم 15 سنة مجرب عند الكفاءة وعند الخبرة عشان يوزي المأكولات في 22 أقاليم ونجمينا يقدر يوزي لهم المأكولات المذكورة بأرخص ثمن وللكل السكان.
1: السمو تدان أمين العام هنا المجلس الوطني للنقل والتصدير والصناعة في تشاد محمد نور أبكر ملومي. في مقر الصليب الأزرق التشادي القائد في 6 مارن جسماهن في العاصمة جمينا بقت أمس مؤتمر ملمه المؤتمر صافي بخصوص الخطورة انشراب المريسة المنامة كان بيجتهد موضوع يوم بدون مريسة ورأسها الرئيس هنا الصليب الأزرق التشادي. للمرة الثانية الزميل محمد أحمد عبد الكريم ورينا بالتفاصيل.
3: أي واحد عند دورة البلأبة وأي مجتمع لابد منا يقوم بمسؤوليته. بالعنوان المثل ده الصليب الزهري أي الكروا بلو التشادي احتفل بالذكرى حنا الصليب الزهري الدولي وقال بكونه اليوم بلا شراب حنا مريسي دا يكون يوم حنا تبادل حنا الأفكار أم بين الصحفيين والمعنيين بمحاربة التدخين وشراب المريسة. في كلمته بالمناسبة الرئيس حنا جمعية كروا بلو التشادي غومبا تاو ذكر بكونه المريسة دي هي ظاهرة تدمر حياة الإنسان وتدمر الصحة هنت الإنسان أيضا، وكلم بالدور البلأبو الصحفيين في محاربة شراب المرائس والتدخين بالدروك والأشياء الآخرة البتخدر جسم الإنسان. من جانب الأمين العام سماجي بونغوتونو قال بكونه كل الوزارات المعنية خليت الأبدورة في الوقاية وتحريم شراب المرائس والمخدرات، وقال بكونه شراب المرائس والتدخين بالمخدرات البشولو الأوين الخلبانات ده بسبب خطورة كبيرة لهم. من جانبهم الصحفيين الحضروا في اليوم حنا التوأوي ده قدموا كثير من الأسئلة حول الخطر والخطورة بسببها شراب المريسة من قبل الأوين الخلبانات. نذكركم بكونه من خلال اليوم التفاكر دا الصليب الزهري التشادي يقوم بتوعية وتحذير المواطنين خصوصا الأوين الخلبانات عشان ما يشربوا المرايس وما يدخنوا بالمخدرات وأيضا حول شراب المرايس في تشاد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم في ولاية سلامات البريفية محافظة بهر أزوم محمد أحمد صالح كان أمس رأس مناسبة نقسمان مئدات للأمين والبنات كان لجن تدريب من المشروع ناسويت ومنظمة أجير المشاركات كان أنطهن مئدات ناخياته ولهام وآلات بمشط فوق الشعر. وفي خلال المناسبة دي كمان البريفي هنبار زوم محمد أحمد صالح قال المئدات الأنطوها للأمين ده عشان يطبقن الخبرات كان لجنهن في وقت التدريب وده بس ما علينا عشان يسون خدمة ويلقى المصاريف أنا داخل يومي. الخبر جابلنا من أم التمان مراسلنا بشارة محمد صالح. في محافظة أبو قدام في ولاية وداية البريفية محافظة أبو قدام حبيب دودو عزابي قام أمس بجولة توئية ده بخصوص المقعد السمع بين المزارعين وسيادة البهائم. الفراسة الألفية السنة دي قاعدين بواجهوا صعوبات ده بسبب النقص على الأمطار في موسم الخريف. خلينا نسمع للبريفية أبو قدام اللي كان كلم في ميكروفون المراسلنا حماد داوود حماد.
5: نظرا لضعف الخريف انه مرقنا نجوب التسويه انه ما يجي خلاف بين سياده المواشي وبين سياده المزارعين، وعلى ذلك قدمنا ندى خاص لسياده الزراعه انه يتخلوا من كل اراضي المواشي كان مثلا منزال او مرحال يبعدوا منا او مشرح حنمويه، وسياده المواشي يعني جنبوا من كل ابعاد من الزراعه. اي كروجمه هنا مرحل، اي كروجمه هنا منزل، نسوف فوق بوست هنا سكرتي الى ما المواشي دي كلها تمشي تتفضى من البلد.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استوديو راديو تشاد، خلاص بتكملت نشرة الأخبار من اليوم الفجر والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. الوساطة الجمهورية نظمت أمس ملمة كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للسلام البصادف كان صادف أمس يوم 21 من شهر 9 سبتمبر، ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير أنا ميحلينا في الملمة كمان شكر في الخدمة السمح والهوار العديل القادي تسوي الحكومة إن بلدنا تشاد كان خطط السلام ده واحد من الأوليات في البلد. وبعد القرار كان شارع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس تبيتنو بخصوص وقفان الأدوان من نجابين على المواطن الأكل من الخارج. الأمين العام للمجلس الوطني النقالين كان شكر في الخطوة اللي سمها القمة بها مارشال تشاد عشان يحسن ويساعد المواطنين في كل الأراضي من بلدنا تشاد. بالنشر كان جهاز الزملاء في قسم الأخبار وأخرج له الزميل محمد أحمد عبد الكريم وقدمها بشير مر بشير بمساعدة المهندس سامي وان كرايو. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهار سعيد.

0: الحلوه يا الكل.
1: سمعت راديو تشاد بعد ما سمينا نشر الدرجه اللي قدمها الزميل بشير عمر بشير، وسمينا شويه من اغانينا نرجع للاستديو عشان نوصل لكم بالبلاغاتنا اليوم وفجر. بلامها مريم هارون باتور هسنا الى النقط القدم تخبر كل السكان بكونه من اليوم ولقدام ممنوع شك من التراب في هله نقط القدم، واي زول شكم عليه التراب بلا حضورنا البلامه معناتها البيئه دي ما كويسه. وتطلب من اي انسان عند بكان في هله نقط القدم اللي بيجي باوراقه الرسميه من هنا لمده هنا اسبوع واحد فات الموعد وما جاء بأوراقه معناتها ما عند بكان. بلاما حج مريم هارون باتوري حسنا في نقطة القدم تخبر كل السكان بكونه من اليوم ولي قدام ممنوع شك من التراب في هلة نقطة القدم، وأي زول شكم تراب يتحمل مسؤوليته، وزول كان شكم ولي تراب بلا حضور هن البلاما شك من التراب ده ما كويس. وتطلب من كل الناس اللي عندهم بكان في هلة نقطة القدم خلي بيجوا بأوراقهم الرسمية الرسيانة من هنا لمدة أسبوع واحد، كان زول ما جاب أوراقه وما جاء ما عند بكان. واصل بلاغات بلاخنا وفا بكر محمد أمر محمد بلا محمد الضهية أنجية أحمد عبد الله محمد حسن محمد جيمي أحمد يوسف أبا قناة ضهية أمر محمد بنية إما دنا حسن خالة محمد فاضل ألقوني علي مؤمن ألقوني يونس بلاما عمر بلاما رماد بلاما عمر التوم بلاما ليبيان بلاما إما القصور بلاما الحاجة بلاما حسيني بلاما جبرين عبد الله بلاما جبرين ساري وهيري خالة مكايلة مكايلة سياقة بلاما أبا كبير بلاما موسى بلاما كريم كفترة تشيغو بلاما عبد الله بلاما محمد أبجوجة الشيخ هارون القور الشيخ محمد المصري الشيخ الحاج الشيخ لوراء أحمد الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن بلاما جدة خي بلاما هارون أبسيبه ديليجي موسى بكر ديليجي بول أكا ديليجي موسى أشنو ديليجي جدة أحمد صالح ديليجي أحمد ديليجي رماد عبد الله ديليجي موسى بلاما موسى الشيخ عائلة جيمي نمري عائلة بكر إزيرك علي قرقا شيخ عمر أبرص دليجي شيبو جدة اللوان سقير مهدي اللوان هارون أبالي اللوان كشلة الندنيني الشيخ عمر دليامة أبكر الطاهر حسن ديبيتيري بلاما أبكسرة بلاما هارون كرشي بلاما موسى جبرين بلاما إما نكاس الشيخ محمد أمبريا بلاما عبد الرحمن هارون الشيخ هارون ولا هجرة بلاما محمد مكايلة بلاما يعقوبة بلاما صالح أبكر بلاما الحاج محمد يونس عفوان الحاج محمد يونس بلاما حسين سليمان بلاما محمد دود بلاما حسن كوشي بلاما هارون الحجر بلاما نقمتور بلاما القور بلاما آدم أبكر بلاما حامد حسنة بلاما آدم حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفي وهلال المجاورات بوفاة أنا أبوهم وأخوهم الإمام علي محمد ده إمام أنا هلة نمري مات أمس الاثنين، والسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في نمري هلة بلاما محمد أبكر الأهل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات بلاخنا وفا جلالة السلطان محمد إجلي كشل كاسر بلاما إيسا الحاج دنقوس مالوم بركة الحاج زكريا رحمة عائلة اللوان بن نصيب بلاما محمد الليبي الشيخ أظلم إدريس خميس حسين خميس عبد الرحمن حسنة قرب عبد الرحمن أحمد بشير الإمام محمد سليمان عمر بشير حسن جبرين بابكر زكريا محمد جبرين عبد الله دود الحاج آدم إيسا فكي الحاج بكر فكي هادي بكر الحاج موسى عبد الرحمن الحاج موسى رمضان محمد بشير فكي محمد بكر يوسف عيسى كفتر عبد الرحمن حسن حامد إدريس حسن آدم الحاج دنا هارون عبد الله محمد رخيص فكي محمد شين بلاما مكايلة حسين الحاج إبراهيم بكر بلاما عمر حسيني جبرين محمد تجاني البشير سيد بركة عبد الله جرمة أبكر إدريسة بلام جبرين حسنة بلام أمداي هارون بلام الحاج عبد الله بلام جبيرونا أبكر بلام محمد تزيني بلام أبو جوانو بلام جد المدير فكي موسى قنبو بلام عبد الرحمن نبركة بلام رماد ألقوني بلام محمد إفين الحاج سكر الطكير بلام مالو مبكر بلام غالب موسى بلام سيد شروما كوننين أباخونا يسنا صغير بلام النور محمد بلام الشيخ اللوان بلام بشي جقران بلام جيت أمر بلام عثمان هارون بلام إمر رقبة بلام يسيني حسنة بلام الشيخ كونغولي بلام آدم محمد بلام طاهر محمد بلام قرب ضربان بلام حميد عبد الرحمن بلام محمد تقندي بلام جيت شوكا بلام الشيخ جيتا بلام جيت قريمة بلام علي شدي بلام صالح أمدي التجاني محمد في مشطيري بلام إما آدم بلام هارون كرشي بلام الحاج أبكر بلام حسيني جدة بلام عبد الله إبيلي بلام جبرين عبد الله اللوان آدم الحاج البشير آدم بلام محمد دود بلام بكسرة بلام جبرين محمد بلام أبا كبير بلام محمد ضهية بلام إمار أبكر بلام عبد الله آدم بلام محمد أبوجة بلام إبراهيم فاضل بلام إما تشيغو بلام إما تشيغو بلام جبرين جادو بلام إما آدم بلام خالب شارة دليجي موسى آدم بلام دقور جبرين بلام عبد الرحمن نمكينا بلام محمد أحمد بلام عبد الله بلام حسن عبد الكريم بلام الحاج جيمي ولا كاكا جدة ولد جوغيو عائلة ألقوني دنا مهمت عائلة محمد سالمي عائلة مالوم أبكر عائلة الحاج حسن السيار الحاج مكي محمد الحاج الحبو محمد عائلة الشيخ إبراهيم أزرق عائلة الحاج زكريا رحمة عائلة الشريف أنجني الشيخ عزيز محمد عائلة شايبو رخيص الشيخ آدم خالة دليجي محمد كاسر جدة دليجي إما جدة دليجي إدريس عبد الله دليجي إدريس إما دبيتي صالي ميت الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد المصري الشيخ جدة الحاج الشيخ هارون جبرين الشيخ عبد الرحمن الزرقي الشيخ كوشا يوسف الشيخ البشر بخاري الشيخ أنقامة الحاج عبد الله البيري الشيخ جبرين أوية اللوان كشلد النادي نيني اللوان هارون أبالي اللوان سقير مهدي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقربين الهلال المجاورات بوفاتنا ولتهم وأخوهم اللوان جدة دربالي مات أمس الاثنين وسرع تبقى أمباكر الأربة في أبديدي الشرفة اللي تبلامة محمد الليبي الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة الساعة 7:41 دقيقة ثانوي كوان كريو خلى بكانا لدوبسادي كركنا فيدل نمشي لمكنة الفن ونلقى الفنان عبدالعزيز مبارك هدية خاصة لصبر بيتين عمر سمعين نقول لك صباح الخير عمر خميس من قلمة ومن موت البقرة صبر ثلاثة بيوت على جودة بتيوة وصبر أربع بيوت عبد الكريم سنا قرقورة نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية الشادية كابتن نجم

بل قلنا اليومين نقول فوق صباح خير للأخ والزميل والمستمع الكبير أنا غاديو تشاد علي زادو الدنو وكل أسرته هناك من كارتيه أمري جيبي وما ننسو مستمعين القاعدين بتابعونا من تيقيني ورئيسة المستمعين أنا غاديو تشاد الدهب الجمرو جواهر الشمو آدم كابين تنجي

الفنان تشاد الكبير الراحل عيسى موسى هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز وخاصة جروب غاديو تشاد أنما العزاز أنما فوق في الرأس كلكم في 23 ولاية نقول لكم صباح جميل وصباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية وما ننسوا أميرة عيسى موسى نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد.

صباح سعيد وصباح حلو ومعطر بالعود والبخور وصندل البخور لرشاد حسن طه وبشير عمر بشير. نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا.

بعد ما سمينا الفنان عيسى موسى نمشي نلقى التراث الجميل والحلو هناك من ولاية البطحة فتري عاد ما يتاري بشاي مري دانيدا عادية خاصة عبابا يحيى زوجة أحمد أبكر نقول لك صباح الخير ديبيتي خزينة جبريل من فرشة وكل أسرته عادية فاطمة الشيخ من كوتشي بارير ماجور فاطمة عبد الله من أوبيتال تشاتشين عمر إدريس عمر هنا في ولا كابين تكنيك

بعد ما سمينا التراث الجميل هنعات يا البطحة نمشي نلقى الفنانة تشاد الراحل عدم القو تجونا 200 هدية خاصة للمسلمين قاعدين متابعونا من مدينة أمهجر الخضرة أبشي دار العلوم والفكر مدينة فايل أرجو المدينة الصبورة عشوف آلي هارون وكل أسرتها نقول لك صبر خير بنتو أمدو أجيد دقو ماجور سوريا قاسم فاطمة زارة مؤمن فاطمة زارة وكل اللي بحبوا راديو تشاد نقول لكم صباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية إدريس مكايلا رماد في دوبا بونجور مفرد.

نقول فوق صباح الخير لهارون قومبو ام سي لوف عمر دالوب جو بنجو ديبيتي ماما تاير الدورو رمات اصيله تشاديه 100% مي اجنبيه سادية بكر 4x4 فور مي اكزاكت جامينا 24 كلكم نقول لكم صباح جميل حاليا انتم كابتن وبرانشي راديو تشات شكرا.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزملنا بجيب عنا بكلم لكم بكلام سلام الزميلة تلم قايوز دلقانا سعر في العاصمة نجمينا خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات كان أول ساوي كوان كريو بعد شال البكان دوب صديق ركنا فيدل أقول لكم أقعدوا عافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية.

يي يي سبب دي دروم جيت توم دروم جيت وات ودي جي خلاص كده ني تاك تاك رو داينا يا كوم انت فين دي انا دي نمنا فدا راديو تشاد دي كلار يكي انجين كامين تكنيك دي يوسفين يو محمود غسران ريجي دانتان ان دي جيم تروجي انجريادو ادي كنا تكنيسيان سنتر متر جريدينغ سنيم با هان ني يونا جي دا في ميكرون دي اشتا بكر موسى كورو وات ون دين كوماني ما اتش دي ان شاء الله كان الله يساك لفونين way way ya lara dige ya ala itidiya muhammad adam hasan chungunoda bada ni sai ko kalkal citiya kilafun ya assalamu alaikum.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Roul Kafiki. Degré Trok Radio Tchad, Radio Diffusion Nationale Tchadienne. Les Alouatani Tchadia, donc moi j'ai sur Faux Carso, Facile Moui Megaes, Tarnan Kalmatka, Chunal C. J'ai lundi mai, des Trok Targoron Saleh Mohamed Saleh, El Sikamri Tiabanache. وقد نندلا وقد ازنه تترمل بنه نبزين تروينه انرو تلاتنه رو سوري كاريو نفروفوين بار دبريو سوري كارمشنه تزرينا فيني غجي دانتن جيمتاروجي كابين تكنيك محمود غسرا تو يوسف عبد الرحمن محمد دي ندني دونك ميكرونتي رونسي ومونسي ولانجي سي عمر ادريس عمر كابين تكنيك

0: هذه خاصة المدير عمل يا عباس تجمعين جنيك ملي هذه خاص انتي تتربيت ان يا عباس دتري تباك تبانيني دو تون تيلي تشات ساسو دقيقة سيكار مشا زي ديركتر تكنيك كمال الدين محمد عثمان تربيت كمال الدين محمد عثمان دتري تباك تبانيني مساء الخير مساء النور Sanson de Giga Sikarmacha Adum Goni Masal Kher Adum Ahmad Masal Kher Sanson de Giga Sikar Sili Zia Mahmoud Saleh Sen Ben Malala Monadat Masal Kher Omar Yaya Hissen Mohamed Yaya Hissen Abdoulaye Docteur Abdoulaye Yaya Hissen Abdel Mouti Moussa Sef Massal Kher Mohamed Moussa Sef Massal Kher Saso de Gigisikarata Zi Adum Bishara Rahma
1: El Gum de Badamal der Megayo
0: Corne Yamari Saso de Gigisikarata Zi الحاج إدريس أبكر مكايلة جبرين حسن جبرين تنجد حسن تلان مساء الخير ساسو دقيقة سكرتا Adum Harun Mohamed Masa Al-Khair Chef de Garage Hassan Idriss Umar Abdoulaye Harun Abdoulaye Umar Umar Hassan Ahmad Tengel Tudama Idriss Hissen Ahmad Garna Saso de Gigisikarufo Adum Abdrahman Adum Peti Adum Peti Tijamain Gine Adum Abdrahman Adum Malhinda Masa Al-Khair Masa Al-Nur Saso de Giga Sirio Tak Tak Tak Tak Tak Tak Risia الحاج كوكاب إدريس عثمان إدريس مساء الخير مساء النور سيد حامد سليمان مساء الخير Chefak Allah, Awad Saad Mohamed, Mohamed Moussa Abdoulaye, Massal Khair. Tak tak tak tak nabz intro ñe inro talatne ro siru kario nafru fo in bar dubri ot siru kar machine ci zirina fine veji danten moko zemin mine o lanjume jimta roger mon ko don de tri trop zose man da nga tri kany gele dame donc mi ngal cabine technique ti Youssouf Abdrahman Mohamed. Donc, mi konti ronse o monse Oumar Idrissa Oumar Nani Ngamena sam salam ko sokolo katak bindala Lionel Monsarne Lionel Nomengar ko ko se ding dingam Brasil afia kogi kogi sengi saram ti man failar jo besa dabbe deya kumra kabin technique.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي، وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عاد مفضل، أنا أسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيروا بيجي منستير دي لافام، ومن منستير دي لافام كان أنا مشيت أونجي لكن قريب للريتريت.
0: أيوة، شكرا سيدة. ممكن تعرفي نفسك؟
1: أنا فالمة محمد حسن مندور، أنا كل أسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال على سبيجي منستير دي لافام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدو سؤالنا مع السيدة عائشة فضل. ممكن أنينا موضوعنا دا غني كلهم في أعداد والتقاليد السمحة في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان نكلم لينا بعدتنا الزمان شنو شقو السمع عندنا في مجتمع حقنا هنتشاد، وحصة هادر دا قدين نقوش دا كلك ممكن تهجينا.
2: شكرا سيدة زمزم. أنينا زمان دا انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هميانك، تسلمي أخواننا راجلك، انت قاعدة بام الجيران كله تفتشي، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي لك يومين ثلاثة لتفتشي، فلان أنت مالك، اليوم ما مرقت، شنو سألت؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كيف ولا سوينا كيف؟ ولا ما مشينا على قوم أمشي فلان ودي، سخير ده مرتان ولا أنتوا كل أمشوا بتاعك، لكن اليوم ده كلها السلام عليكم. خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الحماد بس تبقى لك أدو الحما يبقى لك أدو هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالما تأين تقول تهجلين في عادتنا وتخاليدنا جد
1: إيه زمان ده عادتنا وتخاليدنا كأننا موجود حلو مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها لأمينا بكل ما نعرف نقولها نكون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قدر عليهم انتي ركبتي أكل كله تدى تودي لي جاريكي سخيركي كم بالا برة ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في عشان عليهم سخير انتي كاوليتا ده أم باكر ينفعلي مجتمع كله ما ينفعك انتي بيتكي نازو كله بعدو تاكل ألم بيجي ما في أبات كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو الهولة كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول أمشو صوفاتي ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان كالكويزين يعني يقول أم بيناتهم نادم ده كان شوال كجالو ده بوكل نادي مع الآخر ولا رفيقة كله يعني وقت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرنا كدر رفقيلا أبونا ده أمه ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوة زاد وأصلا كله ما شفنا بيجي ما فينا.
0: السيدة هاشة ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: سخير كأنت ولدت له ولدت للعشرة سخيرك ده كان ماشي في شارك بس شغل هوان كله هاي سخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت فرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخيل ده كان تو شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخيري ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هقي عديل ولا أنا عقوي عديل يا اللي يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وستهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قاعد سبع علمي في قرارة كان كبرت ده ناس كله يجي يقولوا فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقولوا في قرشة دراية ده لكن كان شعلة تربية هوانا ياتوا البردان الأم الأبو بس بردان لكن الناس ما كان يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة طلب بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خليها أخو أنا ولات أنا أخوك كلك أنت فرشت عليه يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في العمة أما كان هجل وده يدنر ما نعرفه ما يعرف إيال أنا حصة ده نمن يعني جاء في فترة كي سخير يقتل عمة سخير يدق عمة
2: السيدة زمان لوريك كلام وقت وقت الأنينة دق وقتها أنينة نمشي كل نجو أبونا را هو سامري ده وقع بيت ينادينا بخطينا في سالون حقا كلنا إيالنا أنينة قريب شلونا كم ده خطينا ويهجلنا شغل ده مش اللي تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي لامك رفقت لامك دخلتك كل تترمو ونادي برسلاك ودو وين كل أمشي وين كل أمشي لا أنا بس أنتك فيفر يوري لنا مشي شغل مشي لما نسي أنا ما أنا زمان شغل مشي لساقيري سوا مشي لا أبانا زمان جايزو أبات هسا ما لما أبو كم مرة من فجرنا هو قال ماشي بفتش ما بجي كم بجي كم بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلوا مخرب أشو السخر نام أم باكر فجر كله هو مرة فات خلالي أنت المرة بس أنت المرة بتجاهدي مام سخر ده بيسير شنو بيسير شنو كله أبادو هادين دتربي أنا أنا يلا ما جايزو لكن أنت الأبو ده الأم كله تلوم تكاتفوا تداول لإيالكم سخيرتا كان شفتك مع فلان أبو فلان سخيرتا قابل استيشغل مش الله تقدر تقول راجلك والراجل لا يقدر إلا سخيرة وإنت المرة كل اللي سخير ده كان أبوها أول يا فاد ده أنت تخطي لي سخير تهجي لي فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدوره ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الأبو ماشي على لونه الأم كل ماشي على لونه ما لمام سخير ده كان من إلا فجر أقل لا خلاص ما لمام يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: وسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهلي يعني سخير ده كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانين أي شغل ده يدور جديد ما نصرته هسا أنا ما أكل قديم دخول أنا مدارس وكده سخير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكل رفقانه يشوفه خلق ده كم إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان أدير كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف
1: عايش سيدة زنزان وريك شنو يال حصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الأصول تو سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أين كي يشيف أم يعني كي يسمى كلام أنا ناس وحصة المشكلة شنو وتي خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش لكن الأم ذاته ما فيها سخير ده قاعد بهيدا ولا بلا في شاري بيشيفه شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدور عشان دوم ما يفهم الظروف أنا ما أقوله هو مش شافا وبتأمل نقول شنو تربية على الشيء كده يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل هذا في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يمتين مش ده دوم الرفيق اللي هناك أنكون برا قوم عندهم زيادة أبسط ما يدور مش أنا الرفيق اللي عنده ده كان ساكن ساكسمه خلاص في ده هو كم يفهم كده كده كده ظروف ما سوا أنا ماما ما أبو ما أنا الرفيق هناك ده دوم والإيميتاشن يعني بدورة وكل مشي لأنه هناك ده بس ده بس خلاص بطنك هو سخير ولا يقدر يفهمك أما ما أبود إندوم ولا ما إندوم ده ساعته بكما اللي السخير خلاص متلفة
2: ده ندور نزيد الشيء كي السيدة زمزة نقول كي سخير ده عدم التربية انت سخير ده من سخير ده انت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل انت سخير بس تهجي له بس ايه ده في راس أنا نادم كبير بهمرا النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده عنينا يوم بهجو لنا تقول تيت تسمي كلام عن نادم الكبير بهجي كده تقول جيسي ما تقول فوق خلاص حسا ده انت سخير ده كيف كله إلا بقوم ده بهمرا ولا يسيء بروبلم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولد ده يهجي ليه ده خلاص ولا يداوس لأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة غلا على قولي ترى تقدر تهجي لي فلان شغل لا ما تسي سمع أبو ما نسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت لها البنيه تكش لي أما الولد بكش لأبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لنا ما عندنا لنا وهسه عليهم أنجمينا بقى كبيرة يدور توقيع الدل ناس يقوم توقيع الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يهجو لي يالوم ده كان دقاق كان كبار كلا هاي يالا تشغل ده ما تسو ده ما في يالانا ده ما في يالانا مش ده خلو يالا كل بسمه وسخير ده كان انت وريت ترى وكل بسمه كلامك تهجي لي بنفس بارد تناري تخط في جنبك توصي اوكي عليهم وسيتي ام باكر وسيتي عليهم وسيتي ام باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا
0: يلا ما بخلو وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخرة بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت صب المهامل لسخرات تشا وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكينة عشان البنية توسي أما بدلا ما الولتي بس يعني العوين نفردول ده شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا عليهم ده السخير ذاته قاعد بشيف شغل كتير وذاته قاعد يفهم عليهم ده يالا ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه تون هما شغل قاعد شوف ده بجي لأما قال لا تيد وصا وهي ما في مدى قول يعني كي في أجيال نقول شيطان كي قال لا فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قاعد بوسي اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجينا كده كل يعني خدمة على الشيطان بس ما كي ما تشيل علم فار لسخيرة حلال وتشيل علم فار شو عشان هو جا وصاك أمي داش قال كده ما قص عديل ونما ناس جا هاد جفوعا خلي ده ما فصل كان يتفهم هذا تقول هي ذاتك كيف كي نقول ما عنده يعني تربية عنده تربية ما تقول كي كلام البلد ده ورا لا تفصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية أدل يعلم
0: وبكان وايد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش الأم ما ده يوصيه كلها أنكون ذات جلابش كلام ما يعتقبل أنكون سبت فوق ما معرف الأم ده يعني هو سكر ذاته مفروض ده أما ده كان عند طريقة يوصيها فوق كل ما مباشر كبسو بس يواجه مش النادم هو كبر منا ولا كي ممكن
1: حتى
0: ممكن تزيد لنا
2: هو صحيح أنا أم ده أنت السخير بوصي الأم الأم توصي السخير وسخير كله كان جراك أم بيش قال ده مش ده مش ده خلي ولا أمي مش إلا مش إلا بنفس بارد ده الأم ما تابة الأم ما تابة ما لكن سخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أديل وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألمة وصبت للولاد انت اول الولاد ده هو يوم شافه امك ايه في تنسيون ده يمشي لأخوته كان أخوته قايدة خالته قايدة اما قايد فاران اغيران القريب كده قايد يمشي لأ انا لا جلوكو يا جماعة شغل ده مشي لا مشي لا ندورو توصولي أبينا شغل ده انا ما عجباني وانا هي ماشي شعلتها ده ندور التحجل لي فوق الشيء ده عندك النادم البكور بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلت له ما دمع خلاص دمع عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يأيلا في لبناس كي ما تشيل على المعامل تسبله وسخيرك انت بولدته قلبها قمة بس أبتره يا الواريدة بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواريدة هم نقوله كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في رأسي
1: نزيد في كلام أنا جاشرة وكي جابتها كلام أنا أول يمشي يلقى خلطة بارا آخر عشان بس فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جينا في الفانية اللي أم أبو يلبس يا لازاتي كي ما وصفهم كي نادي مشي ده نادي كبير كبير مني ولا ده في كتير كلامنا ماشي من أول كي يلده ما وصفهم كي خليه إلى رجير فانية نام كي وكان كان شغل بيجي كل يبدور نادمين ده يمشي يلقوه وحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كيف يحجل نادم كبير كيف كان دي قد وصية سماه وطن خوزاتك يقول الأزنفاء يميد لي إقرام السخير ما بيشيف أنا شغل الناس كبار قابل صوبس وكل بيسي يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأم قدام ناس وخلاص يا سبت له المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيين غير الأدي اللي بيجي معافي
3: أستاذ عائشة معلش تمسوا أسفة المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة والزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتدمؤهم دي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجالها التعايش السلمي
2: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي أسا سألتني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خبيبك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كي كل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورديست ولا السويديست كلهم نلوم نلوم وراح على نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه وإيالك لك ايه هاي انت انجري شغل ده ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمهم هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندورو انت كان قايدة ما ندورو ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربهم يلا كان انديكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاكي في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزوي قبلو بيت همان أبين الكبار ربين توكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إندين عمهانا أنا سيديس لي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إندينا كي فرقة كي دي فلاني من كي ودي فلاني من كي حسا حاليا دا بس دا بس أجلينا في أنجمينا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفيرانس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا اكلنا سوا نما على نوري كده لبسنا كنا بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبوما اوين ده ما عرف اغاننا تربيه حلو ما مشي تربيه ناس ولا عندك ها فلانه دي قالت لك فلانه دي ورنيك فلانه دي ايرنيك فلانه دي تمام في على السره ننتي وسيله لبناتي على السره كنا خلي شو التربيه انا زمان انا زمان ده تنتين اسمع كلامها سي تقوم بمين اكل تجي في بيتنا اخذ كواري تجي تاكلوا تغيروا تعرفوا كده دول كلكم سوا مين بكان مشيل ده دول يالا انا فلان دول يالا انا فلان يوم ما دواس كل ما عندنا كنا من كبرنا وما لها هسه يلا هسه ما رمى شو كان قلت لي دي كانتين ده قال كده شنو قال لما كما كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو قال لما كما ما سي ما سي خليه قبل التربيه لنا الاول اول ده والله ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله مشكله كمان انينا عايشين مساكين عايشين بمسكرانه بشنو انا ونروح برجلنا ما مشي هسه
3: كلامي السؤال موجه لمكرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في مجتمعنا حاجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج ولادة حاجة كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيجا ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سووا مش البقان هنا دواس زمان ده ناس كان بنات صحيح دعوس وكله الأهل بلوم بيصالحون دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألوم شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا كاد ده ما في بنات استغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيح مرة واحد ما بينقال فشنو وصية إنتي كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيف مساج تنتهي بنات دول
1: أنا رسالة نقدر نوري لبنات نهصة ده خلي يعني كل شيء أنا هذا خلي ما يخلو أعدادنا وتخالينا قاعد شغل كله خلاص ما بيدخل في دين كله ما هرم تخلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شو كنت تدور جسي تفكر شرفنا أما وأبوه وأهله كله أنت علم تمر في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قاعد تسير عندك إمباكت في فهمي أنا كله تأكل خليه يفكر أنت ما مرق من قرشاتر كما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كل سوء البناء هناك دي كل سوء أنا كل نسير لا تخليه يفكروا انت عليهم مرق من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطرة ايب شغل لك السيطرة ذنوبك يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصر يالنا ده كتير ما يلقوا شاننا كثير خايبين من البيت يعني يلا جاي سوشيال في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أم كل يلقى يالا كله ناموا فجر قام بكر ما شاء الأم كله أم كله خلاص مرق المشل يعني ما إنجينا وقت كي بقول ما يلا دول وخلاص يلا بيميتش شغل جاي بس في تلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل بنات خليه يفكر والبارن ذاته خليه يمتلكه كثير في التربية يعني يعلم ده خليه الجو وقت اللي يقول يهجم وقت اللي يقول يوصوم ليش عرفوه في قدام ناسكم
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين أنا الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس اليوم ده يأتوكلوا سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الخلقان أنا زمان لهنت الخشب الأخر كله بقوله أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل بيكملوا قريب الساعة 5 السوق ذاته بالسود تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الكادي خلى لي القيمة السنية القيمة السمحة حقيقة أنا زمان ده راجل بقبل بقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو ما بعرفها صغيرة بقعد معي عاتو مرات يمكن صغيرة عمرها 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل الكنين دول أنا دروب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا اليوم ده رأيك فوق شنو
2: أصلا كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا ميدي ده تهرة تجيبت جيبت أيام جميلة كل هذا خلاص نجيب خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وصي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كي سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمشي تقعد برا مع الرجال تعالوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطم كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعالوا سوا ياكو كان عندك تجي متهجم وكي ده زمان لكن هسه راجل كان مرق من فجر بطم ما تشيفيله تزويتر قال أنا ماشي خدمي هو خدمي ده ساعة ثلاثة ده أنتوكو إير نبوز كتورزر إير دي بوز إير دي بوز تقدر تجي تقول ما إيالك تشيل أخذ عناك تخدي كان عندك كلام ما إيالك أنت أتو ما جاء يا توما ده في لان ده ما شايف عندك تشيف الإيال أما هذا ما في إلا أنت الأم أنت الأم بس أنت بس مرة وراجل ما لما كم مرة قومي فجر لما نجي ترى وده إيالنا كي كم ما يمشي يتلفوا إيال وارين ذهاب 10 سنين 10 3 يشربوا دروك 10 3 10 2 يشربوا فيزا نم ده أباتهم ما قاعد يشربهم من كان أبات ده بيشربهم من ده كل ما بيجي إيال ده وأنا ناس على هسا أباتنا إيال ده خليه قبله 14 خليه قبله يجوا خدوا ما إيالهم يهجوا ما إيالهم ده إيال ده ذاتك يفون شانجي أما لكن إيال بتخلون كم في دين أبين ده ما يبقى هسا لا أنا ناس على للرجال خلي يقبلوا يكلجوا وقت شعر يجي يقعدوا ما يالو يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا اباتهم جاي يجوا بيت ده يبقى لهم شيء اخر اما سخر تخلي في دين مرض في دين مرض تربيه مرض.
0: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا العادات والتقاليد السامها في المجتمع التشادي هسه نجوا في مشاكل مشكله هنا الزواج هنا الزمان وما هنا حصل عند اختلاف مره فرق شنو هسه ممكن تهجي لنا زمان ده زواجك كيف حصل بقى شنو
2: اخيري زمان ده اخيري لرحمتا ببركتا كان البني فتو لا لا هلا كله يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنت تقعد بهابوسوكي بجي بشلو بودو بيتا هلا باكمبانيه تمشي بختم لك القران قبل القران ده ختمو شعروك ودوكي ام باكر مسكرو يلومو ناسكي الو لكن حسره البنت بي خلاص وفاتي هن خلاص بقولوا الراجل يجي يشيل عيب شوتي القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكله بجي بعدين ده اجلك بس خلاص بروبليم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلد ده يقبله مش لأن أنا زمان ده يهننوكي يختموا لك القرآن يشولك ويديك بكي أهلك جايدين معاكي يتمكي وخلاص تقولي تكملي يالك ما عنده مشكلة لكن الحس أنا وتل دولة ده
0: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البنات بيقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهرنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحس ده بني ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرات ده مين شهر أصل بس يفرتقوا مرات ده في فاتي بس بني ما يودوه بيتها يفرتقوا
2: السيدة زمزم هو قتل لشغل الفوق أنا تعرفيها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي وعدين ده يختموا لك القرآن يشو لك وقتك في قتل تعرفي مسير بلقاه في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت ده من بيت أمكي ختموا ليكي شعروكي ودوكي بيكي قعدتي في سريركي أهلكي هوقوكي أماكي صوتي مسكرة ناكو خلاص كان قعدتي لكن 17 يوم كان 40 يوم كلها راجلك لك يدوري وديكي وين كلها منه أما لكن يوم الأرزة بس يشولوكي ودوكي أقول ده أقول أنا رفعت قدراني
0: السيدة فالمتا ممكن تدي في لنا
3: السيدة فالمتا من هو الكمبورتمان السلح أنا نعلمنا الكاريالة الأروس زمان ما بتحنينا ولا بتدبكة ولا بتكبرتة ولا بتمشطة إلا المرأة
0: اليوم ما يوم دخلت
3: اليوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأوين الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح جارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعدل كزور واحد فوق المجموعة للناس كلهم بعدلوكي ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين انت بدي تمشي للذهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق ده إذا إنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلوني الطبيعة أنا الأمهات والشعر لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماشي كانت ودين في النقرة بس هنا كل ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأكثر خارجهم جاي طلب واجي شهر طلب واجي
1: سيدي أنا زمان ده أخذونا عنينا كيف وأصلا بنا أنا بنانا ده واللي سيدي قال لهم مقلنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنين إلا كلام الرفقانة بجوبة بوروة ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وطلو كله كي خلبطو الزمان دنيا بجيبوا لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلاص أما دول بخبروا لي ده كل بنية ده جيب كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخير ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلي خلاص ينتو مال وكي ده غران البنية كل بصو أنكت بشوف راجل كيف شخلت شنو جاي من وين وكي قول ده بينتو ريبونس ايه خلاص انتينك بتال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هنة دسين هنة يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهيني أهل الراجل بوجو بهنيتهم في أنا بعدين ولا الهيني رواج بدقو في بكان السوشيال بيجان قدول وش البلي إيجي يوم بدرس أهل الراجل اللي مش والعادة كي يهمنوا ده كله عندنا عادات كي يعني كي كفو عادات وش نقول يدرس للبنية ده بنية ده أنا كل الراجل اللي ما بلقوه بشوف أم كل رجل أنا كي بس أهلها يمرو كي بقلب التلوسي كي العادة كي بس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها أنا شيلين يوم شيلين ده بنيه في بيت ذاته سوى لا ختم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي لا ختم لا قرآن شغلها بنيه ده بيجوا في بيتها كل بس سبع يوم خلاص بيجوا بصوت دس المصفات هلا بنيه بخلوها في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادات زيادة شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليه زاد لما بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سلحنا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا هنونك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما بس قلت لا لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو عادنا رشية كالبعدين دخلوا لهم
4: يقول حتى المشاك
1: يختاروا المشاك
4: مشتم رستا في سعلاو هربين ما يدورو زمان إدلي تسمي ليك مرة
1: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
4: وحلاو ما تحجي
1: عشان دخلت ما يقدر تصير غورو ما حلاو دلت إنده ما نادي يعني قال غورو ربي الراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاو عالسوري كراجل وما تحجي نما المشاد يكمل وهن لذات إلي مرة صبر في بيتها
4: يوم ما
1: صبورة يعني يوم ما مرقت قبل
4: بس
1: تسمي لها لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس اللي عندهم قاتو هو قود داخلي معنى يندو دول وكي دول أنا ما شوق عليه يندو رقبتهم دول كله كنت ده كله أنا ما أعتني يعني أنا كله أنا هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا دي شيء كي يوقت كده كلتورا أنا أعرفه ده كلتورا أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخي دي بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجايش ورتها البنيه من بيت شو لو ده اوتيل ولا اختي الكبيره دي ما تخصص قال ده شيطان جاي يمشي مام قلت لي فلا لقيت سميش انا زمان ده بيت اللي ده بيت هنا ده قال الكبيره ما يدو توالي في اوتيل جاي شيطان جاي مام ده بس جاي يجيب يفرتكم للراجل من المره والشيطان ما قال تجوز بكلام اخي ده جاي قريب ده بس وطتنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا انا زمان ده يشوفوا من ذات وطتنا
4: وعندنا كتظاهرة عادات انا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل واي وقت تخطهن ازرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاي ادور قاي ده وكده تلقيم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطهن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هبت طن رجلينا على قاعد رايحة أبيت
1: دخلت
4: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم من بنات ناس
1: هذا نوصوني عشان نقول لهم شنو وأخذ إذا ما شغل الرجل ما شغل الله وسط يعني المال يقول له جنة أنا في كتير راجلة قلت سي شغل سي في لي راجلة راجلة تجور فرحان أجور الله وسي الله بس ما إلا يتي سي الزينة اللي ناس برا تقول إلا يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كي قبل تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو كذا ما سمي حرام يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدول لرجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال أجل بس أنت ترى أجل كي حلال كي ذاته قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدل كي سبتر أجل ما عنده حساب لما نينا كلنا رايلين يعني أنت فتش أجل البر دول لساكي ده وتمتي لك ذنوب وتمتي لك شيطان فراسة ويجي يتلف لك بيتك عشان راجل واي كان اللندلاني بيشوف كي أنت بيجيب لك مشاكل وخلاص كيتان هلو يندسو خلاص يفرتوكو في بكانا في كلام نخومات نفرتو اللي بس كان وسم بلوانا خليه سوزينا لي رجالو
4: أجين دي كي داخلين
2: أنا أقول لي بناتي دا نقول لهم كي خليه قبول مش لنا لنا زمان كان مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدت بيري جلانك وخلاص كان مشات كلا ترى دي سمين دي جورة ما شتوكي كروات بشتوكي في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن زمان كل أمانا هنونو مشتو وشتون بس سعلو ما في كل أمانا بمشتو وبهنونو خلي بنانا لي قبل لي تربية أنا على زمان
3: أستاذ عائشة زمان الراجل يعني روكي بدون وصولة
2: أيه
3: جموزو بفامي هكا
2: أيه
3: دون دل بيت أنا فلان
2: أيه
3: ما شاء الله فلان دول ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
2: ما شاء الله
3: لكن اليوم ده الناس بقيموا المال بس
2: ما شاء الله
3: السيدة المال كجرة فامي هكا جاي من وين كل مال ما المهم بنتو بس شنو لعشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان يجد سيد المال سوى دالة اللي أنا طول كي يسجل يبقى مثل هذا فلان رأيت شنو في
2: أنا درايرة أنت البنية كان تأخذ يأخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جا في رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جا في رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة أنت كان بنيكي نادم جا سألارة أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فامي أقا كل بسألو كل أهل بعرفه قبل بشلو بنتوك إليه لكن مش لسا كلام كنو لتيرا ناس قاي تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خليه قبولو لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلال المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
4: آخر كلمة كنت موسيه شنو لبناتك
2: آخر كلمة ده أنا نهج لبناتي ولي سبيان الهسة ده خليه قبول وشنو كل شيء أنا زمان أنا زمان ده كان في أخي دي كل والله كان أخده ده يقول أجايز الهج وكلام الهج أول ده كان نعرفه ده من زمان نقبله لكن أخير الهسة شيء اللي أمشي في أوتيل ده أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيكي ده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودوك ده شغل تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبول لك الكلتيرة نزمان كان قبول لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شغل ده كله الله يسهل لين باري ويقرفوا بيوتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة الله
4: يهاجم السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
1: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة أنا ده شغل أنا زمان يعني هسه شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجينا وبخلبي لنا ماشي خليني أميليوري شغل كتير اليوم خير ما نقدر نقول لهم كأي أنا زمان دابا نقول فوق أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوها ونوتلي الناس وبنات كل الله يسكرين يا تو كل أنت راجع يا أخو
4: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمحة في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فلمت حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراحة التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد عن العالم تطورت في جراحة التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراحة التجميل ده سمع ويؤدل مسهرا الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا جراحة التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن جراحة التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: ممكن تعرف لنا جراحة التجميل ده في ممارسة هناك ونتبدلشان؟
1: الجراحة التجميل ده هو ما بيوحده الريباراسيون التقويم، يقوله بالكلام العربية جراحة التقويم، وفي نهاية كمان جراحة التجميل. الشيروجية التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراحة التجميل ده بس بان يتوليزي أيضا في جراحة التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيد. وشنو جراحة التجميل؟ الجراحة التجميل ده هو يعني الفي بارتي أنا الجراح أنا التقويم، لكن يخص خاص مثلا واحد يجي هو آفي تشان يعني في جسمه كده هو آفي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح أنا التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة أنا المخرة ولا أنا أدانا ولا أنا خشمة ولا أنا ديدا ولا أنا بطن ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدور، ده جراح أنا التجميل.
0: ولماذا يتم جراح أنا التجميل ده؟ ما لا ناس يسوي جراح
1: والله ناس يسوي جراح أنا التجميل يعني ريزون كتير. قلنا الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلد ده ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتوكا، حاجة واحدة ما عجبها وهو يدور يمشي خير كما هو يريد. تاني يعني اسمه ده شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس دونك يعني الجراح هنا التجميل لا السائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بوردة ولا. ثالث كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس وادين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبح هنا جلدهم يعني كبس عافي هم متر تشان تشان، لكن بس يعني بسيكولوجيه كما فرحانين دونك يجوا يقول يا اخي فلان عنده بكان كده ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بك وكي كل يعني قبل.
0: هو ده ما عنده خطوره؟
1: لا ما عنده اي خطوره، ما لا كم عنده خطوره ما لي انا نجره لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خصت وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما فيه كم خطور فيه ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في راسك
0: وفي وده هنا جراحة تجميل في تشاد ده شنو أوضاعك عنيني عندنا في تشاد كي بدين سولهم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم البجب سواء التجميل مش الكبير وكي وتشاد ده كمان عنيني مش شنو كي
1: أنا تشاد ده قلنا جيجو لديك كتير جيجو ده لي ننقصو أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاي أعطيهم وجه في دارهم واللي حياتهم أنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يقلهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصو لهم ورجال ذاتك وادين ده يعني شهم الجلان هنا الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر هنا مركة دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجبهم بيجوا كل جانا نقصلهم وعندنا كاتنين ثلاثة هنا عادين ديدا سخير في صدر أي صدرة كبير وشافتها في شوافة ديدا سخير ليه صدرها ده ما يعني جسا وسا كلها نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على على بس نشلو ونصبو لها في ديدا ليزيد أو بالبروتيس. وعندنا أيضا يعني حنا البطن كلها البطن الكبيرة كلها ننقصه وعندنا يعني حنا الوجه الحنا الوجه يعني ما أجزة بعدين والوجه تشيده كلها قبنزل قبنزل كان في منخر شدوجي فالا وشنا كل جبنزل الجراحة ده يساعده بس يطلع في بكانه فوق، وناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا خي دكتور عنده ولا شل اللي في ده كان الشفاء ما عجبني نقول أنقص عليه كل نقص له وجف أبي بعدين نجوا جف كبير من هنا إلى هنا كبير بلين كل يجوا كل نقص لهم فيه ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قادي ده عند الشام بس أكمله هنا مانتون أنا ولدا وعند الشام بيت ده كل نقص لهم والفوسد هنا نسموه كرياسيون عن الفوسد أيه بأنستيزي محلية بس أيوة نسولا نقرأ واهين في جو أنا جاي وجاي والأدانة الديكولي ناس وادين أدانهم اللي يقعد كولي مع الراسهم ده ديكولي مرة واي مش الله كل يريجو نعدلو له والراجين السماء حنا الوجه كام كبيميكرونيتلين وبي ار بي أيضا
0: للوجه ده يخلو يك
1: يكون جن نقول له أنت جيمي أي شاب
0: ودكتور في أبين هجنا نتشاد شنو يخليهم قديم يفكروا في جراها التجميل هل دقت هنا المجتمع عنينا عايشين فوق ولا هم بالرخبة هنا يدور يسوي تجميل
1: يعني الدنيا هسه مع أخبار رقابة يجري فوق فوق أني ناس عالين كده ما عندنا استاتستيكة نقوله ما لا أوين ده جاي جورا شندا ودول جاي جورا شندا لسه ده بعدين عندنا سنة بس وبسنة ده كل ناس كتير كتر سبيشاليتي جاي هندا ما يعرفوا يعني كتير ركي جاي جورا شن شافوا حاجة واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا وعدين ده يجورا يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلفوا الريزون ده هو كتير ما واد أي وادي يعني تجي ببلنت هنا ما هنا بالنسبة للبال يعني جاي جورا شان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هاك هنا نتشاد ما يليز علي أوين يمشوا يسوي شيروجي أنا التجميل دونك أوين ده كان جو بس أنا التجميل ده يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكيد au contraire la pression sociale là il y a d'aram parce que société a gagné dans ma elle reste traditionnelle quand même
0: كيف ينظر المجتمع التشادي لكل الى جراء التجميل يعني المجتمع قلنا انا تشاد ده يشوف كيف كي جراء التجميل
1: انا ما انتراش يعني رابور اللي جيت معهم ده يعني في مكان خدمه ولا في البيت ولا في مكان هنا عزومه ولا في سال هنا الاسبور لو كان في الاوبيتال هنا جات شيف الجراء التجميل لا بوزيتيف ما يعني
0: وفي تدخلات في حاليا في التشاد هل انتم قاعدين توفروا امكانيات تقنيه لتكلفه عن الجراحه التجميل
1: ولا ده المشكله تخلف الكوره اي الكوره انا التجميل لبس ناس كثير يجوا في كونسلتاسيون ديال سالو يقول والله انا ندور نسي حاجه كي وكي يعني ياكل ليكم لو ما خلص انتهت الكوره خلاص الثاني يمشي ما يجي هسه المشكله ما الكوره فرطوا لو كان في مغرب في ماروك ما كان لنا القرينه ده ولا في تركيا ولا وين كل كم مشيتي ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتير ما يجي اي
0: وبدل نادم ترتب تمشي طياره وتمشي مكان اخر وش ما اخر شغل قاعد هنا ده كان خالي كل تسي
1: اي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا اي وهسه انتم جوتوا وشنو ده مال ديفيزيون هسه انا الريبورتاج اللي يعرفوا بان يعني التخصص هنا كل قايد
0: ومشي الجراحه التجميل عند مضاعفات وكان نادم سواده علاجك كيف انا منتي عافك بتجي سويت الجراحه التجميل وان تبدا وشنو يصير مضاعفات مرات
1: شيء بجراحه بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قايد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون في لكن الكومبليكاسيون دول هم مدوقك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار سيرار كي من جينا الحمد لله ما وجدنا كومبليكاسيون فلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جيسيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون اللي خاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كلها انفكسيون بعدين ننتو انتيبيوتيك هنو يعني تشيلة et puis ça va aller complication l'akhirin là le mari patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit wallah c'est vrai surtout les opérations là lakin ana ma farhan donc zudu ou nangusuda ou da ta kola complication al gadin ou tu so haja waya di ziada min al patient da huma idor dol kola complication gadin lakin complication al dol là c'est rare anin ke min badena le cas at wala 10% seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكده لسه
0: وما هي المخاطر الجسديه اللي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطوره كي انا يتدخل في الجراحه ده بشكل عام كي
1: اي خطوره تنين بالنسبه للبنيته للانستيزي ده وخطوره الثاني بالنسبه للجراحه كي في نفسه. الأنستيزي ده خطورة ده يعني شان أنت نادم جدا ننطب دواء ليماتي هسحار كم قلنا نجروه بدون بنك ولا يبقى فار دون خطورة عن البنك. لكن الإكيب عزيزة عجينا هناك أنا البنك ده إكيب ديناميك مرة وايد. أنا من جد كما شفت كومبليكاسيون الانستيزي كامل كما شفت من جدا سيدي سنة وشهرين ولا ثلاثة شهر أنا خدي ممدة والله إكيب كويس مرة وايد. بالنسبة للبنك جا أنينا أنا رجلسة ما نعرف أوبيتو آخرين لكن في الأوبيتال رينيسانس مودرن هنا دا في سيها شوي دا مشكلة هنا الانستيزي دا سي رجلة نقدر نسولك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعة نخده مفوقك شيء سيق ما فيه. ده تاني جروب عن الخطور بالنسبة للشروجي بنفسك. وهناك ده كمانيني عنينا قبل ما نسول العملية ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكلة البوسيبل يجيك ده والمشكلة دولة نطبي بورسنتاج يعني ده كل مشاكل ما جاي هو صفا. أنا كما قلت لك فوق من جينا ده كي في كا عن الجراحة عن التجميل ما وجدنا كامل كومبليكاسيون. لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده جاي ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدروا نلقلو حلال أيضا.
0: وصلنا لنهاية حلقتنا. شنو آخر كلمة كتقدم للجراح؟
1: بأن هنا قدمنا الجراح عن التجميل والتقويم ده في تشات جايد في أوبيتال مودرن. الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في أوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا يعني طول الناس آخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا.
0: شكرا دكتور حسين أخصائي عن التجميل في مستشفى النهضة. أعزائي المستمعين إذاعة وطنية جمهورية تشاد إلى هنا نصل نهاية برامجنا. معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في راديو تشاد. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وأقدم إلى مسامعكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 من ربيع الثاني لسنة 48 و400 للهجري الموافق 22 من سبتمبر بعام 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام السادسة ستتابعون إلى نشرة السادسة، وبعد النشرة الإخبارية المسائية الأولى لليوم ستتابعون إلى فاصل غنائي، وعند السادسة والنصف هو موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعون الكرام، وننهي معكم عند السادسة و45 دقيقة، وخلال هذه الفترة يصاحبكم هناك في الهندسة الصوتية الفني محمود قصرة، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، السادسة تماما داخل مباني أونما. وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابن. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب إتنو يشارك عبر تقنية الفيديو في جلسة رفيعة المستوى خصصت لبحث جهود التطعيم والقضاء على شر الأطفال في حوض بحيرة تشات. ومراسم تسليم وتسلم مهام وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي بين الوزير المعين أحمد كوغري والوزير السابق عبد الله صابر فضل. وتأتي المراسم عقب تعيين السيد كوغري بموجب المرسوم رقم 2201 الصادر بتاريخ 21 من سبتمبر الجاري. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شارك مشير تشاد محمد دزدب إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة مساء اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 2026 عبر تقنية الفيديو، شارك في جلسة حوار رفيعة المستوى حول التطعيم واستئصال شلل الأطفال والذي نظم على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة ممثلين عن مؤسستي بيل جيتس وعليكو دانغوتي وشركاء في مجال الصحة والتطعيم. اسمها انجاريو توديو وتفاصيل أكثر.
2: شارك مشير تشاد محمد إدريس ديفيد نو رئيس الجمهورية رأس الدولة مساء اليوم الثلاثاء 22 من سبتمبر 2026 عبر تقنية الفيديو في اجتماع رفيع المستوى حول التطعيم واستئصال شلل الأطفال منظمة على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة بيل جيتس وأليكو تانغوتي إلى جانب ممثلين عن المؤسستي جيتس وتانغوتي وشركاء في مجال الصحة والتطعيم. وأكد رئيس الجمهورية عبر تقنية الفيديو أن تشاد حققت تقدما ملموسا في مجال التطعيم، حيث ارتفعت نسبة التغطية من 41% عام 2017 إلى 71% عام 2025 رغم التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب العابر للحدود وتداعيات التغير المناخي والأعباء الإنسانية الناجمة عن استقبال مئات الآلاف من اللاجئين. وأشار إلى أن حوض بحيرة تشاد لا يزال من آخر بؤر انتشار فيروس شلل الأطفال المتحور في القارة الأفريقية، موضحا أن نحو 3 أطفال من أصل 10 في تشاد لا يستكملون جدول التطعيمات خصوصا في مناطق انعدام الأمن ومخيمات الرحل وجزر بحيرة تشاد والمناطق غير المشمولة بالتغطية. وأوضح أن خارطة الطريق بطل التطعيم 2026-2030 تشكل أساس الاستراتيجية الوطنية وتهدف إلى القضاء نهائيا على انتشار فيروس شلل الأطفال بحلول ديسمبر 2027 وخفض عدد الأطفال صفر جرعة الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات إلى النصف ورفع نسبة التغطية بالتطعيمات إلى 90% بحلول عام 2030 بما يضمن حصول كل طفل تشادي على اللقاحات المنقذة للحياة أيا كان مكان إقامته. ووجه رئيس الجمهورية 3 نداءات إلى المجتمع الدولي والشركاء تمثلت في الحفاظ على الدعم المالي والفني للبلدان عالية المخاطر ودعم الاستراتيجيات الرامية للوصول إلى الأطفال صفر جرعة في جميع الولايات والاستثمار على المدى الطويل في التطعيم الروتيني وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج الأدوية الأساسية. كما ثمن دعم بيل جيتس وأليكو تانغوتي لتشاد وأفريقيا ضائيا إياهما إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والبنية التحتية في تشاد. وفي ختام كلمته جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى الشركاء الدوليين لمواصلة دعم تشاد والاستثمار في إمكاناتها الواعدة، مؤكدا أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة أمام جميع المبادرات والشراكات التي تسهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعب التشادي.
1: مهان جروة تيدو، نبقى دائما في الشأن الصحي، فقد افتتح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة والوقاية ناصر إدريس آدم افتتح صباح اليوم أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية في تشاد. المؤتمر تنظمه وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع برنامج دعم التنمية الصحية والتعاون السويسري، وشارك في أعمال المؤتمر عدد من ممثلي بعد الوزارات المعنية بقطاع الصحة الرقمية في تشاد. مزيد من التفاصيل لدى أبدى الجليل أبدى المكرم آدم.
3: التحول الرقمي لنظام التغطية الصحية الشاملة في تشاد يتطلب إرادة قوية وإجراءات دقيقة وواضحة تعمل بشكل مستدام في تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها النظام الصحي الرقمي في تشاد. يجيء انعقاد أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية ليرسم خارطة الطريق ويحدد المسار الأمثل نحو إحداث التحول النوعي على مستوى منظومة الصحة الرقمية. في كلمته الافتتاحية، منسق برنامج دعم التنمية الصحية دكتور بانغو جان برنانت يقول إن الغرض الجوهري والأساسي لاجتماعنا اليوم لنتبادل الآراء ومشاركة الخبرات فيما توصل إليه النظام الرقمي الصحي، لا سيما في مجال التطبيق عن بعد، بالإضافة إلى وضع نقاط عريضة للحلول التي تدعم اتخاذ القرار وتحديد الفرص المتاحة في الوقت الحالي. ولدى افتتاحه الرسمي لعمل المؤتمر النقاشي، أوضح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة والوقاية ناصر إدريس آدم، يقول أن البلاد خاضت تجربة الصحة الرقمية منذ العام 2011، وأظهر التقرير أنه من الممكن تقريب الخبرة الطبية الرقمية بين السكان والعاملين في القطاع، وبعد ذلك أصبحت تدريجيا أدوات مهمة لجمع البيانات والمعلومات الصحية واستخدامها على أرض الواقع. وما زلنا نفكر في الشروع في تنفيذ الخبرة المتعلقة بأنظمة دعم القرار السريري إلى سجلات التنظيم الإلكتروني ومتابعة الاستشارات للحالات ما قبلها وما بعدها. هذا نشير، فإن التجارب الرقمية تظهر نتائج ملموسة خاصة إذا وجدت الدعم اللازم، وستصبح رافعة حقيقية لخدمة الأهداف الوطنية وتلبي الطموحات السياسية الصحية الوطنية.
1: وبمقر مؤتمر أساقفة تشاد أكد اجتماع ضم عدد من قادة الرأي، وذلك حول الأنشطة التحضيرية وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ. مصطفى بشار محمد، وحيثيات الاجتماع.
4: ركز هذا الاجتماع في الأنشطة التحضيرية وتعزيز القدرات الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة على امتداد الأعراض الوطنية. وضم الاجتماع عدد من قادة الرأي الذين يعدون دورهم أساسيا في منظومة الاستعدادات والاستجابات لمختلف الحالات الطوارئ الصحية باعتبارها قريبة من المجتمعات المحلية. هذا وينتظر من هؤلاء الفاعلين المساهمة في توعية السكان ونشر الرسائل الأساسية الرامية إلى الوقاية من حالات الطوارئ الصحية العامة والتعامل معها بصورة أفضل. كما أوضح الدكتور ديسيا فتوين منسق مركز العمليات الطوارئ، عن الهدف الأساسي من اللقاء هو الاطلاع المشاركين وتوعيتهم بالقضايا المرتبطة بالاستعدادات والاستجابات الحالات الطوارئ الصحية، كما سيسمح بجمع المساهمات وتوصيات قادة الرأي من أجل تحسين الاستغلال الموارد الاستجابة وتفعيل الإجراءات الملموسة لتعبئة المجتمع اتجاه الدولة وتعزيز القدرات على الصمود بالتعاون مع المجتمعات التي تمثل عنصرا أساسيا في الاستباق الأزمات والتحديدات بمختلف أنواعها، بما يسهم في تشجيع العمل بسلوكيات عقلانية. ودعا الدكتور ديسيا فتوين المشاركين للانخراط الفعال في النقاشات والتبادل الخبرات من أجل تقديم المقترحات العملية الملموسة لتعزيز الوقاية والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة.
1: وفي مدينة بلتن حاضرة ولاية وادي فيرة، عقدت اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة وتقييم الأنشطة الصحية نصف السنوية بالولاية، عقدت اجتماعا لعرض وتقييم حصيلة الأنشطة الصحية التي تم تنفيذها. مراسلنا موسى أحمد دود والتفاصيل من مدينة بلتن.
5: في إطار متابعة وتقييم حصيلة أعمال النصف الأول من السنة، عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعا لاستئراد مختلف الأنشطة والبرامج الصحية المنفذة، إلى جانب تقييم تقارير حول مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. خلال الاجتماع أوضح مندوب الصحة العامة بالإقليم ديزري دي لا ناسيون أن الاجتماع يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من السنة وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للسكان. محافظ محافظة بلتينغ محمد إبراهيم إدريس ممثلا لمندوب العام للحكومة قال أهمية هذا الاجتماع في متابعة العمل الصحي وتقييم النتائج المحققة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية والعمل بروح المسؤولية من أجل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يناقش المشاركون الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مجال الصحي مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتعزيز أداء المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين. من مدينة بلتينغ، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة إلى العاصمة جمينة وبوزارة الشؤون الخارجية، جرى عصر اليوم مراسم تسليم وتسلم مهام وزارة الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشادين في الخارج بين الوزير المعين أحمد كوغري والوزير السابق عبد الله صابر فضل. وجاءت المراسم عقب تعيين السيد أحمد كوغري وزيرا للدولة في 21 من سبتمبر الجاري. المناسبة كانت بحضور الوزير الأمين العام للحكومة الدكتورة رحمة محمد أتوي. الزميل حسن موسى حسين حضر المناسبة وأفانا بالتالي.
6: بدأت المناسبة بقراءة المرسوم الرئاسي من قبل الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى للجمهورية وتعزيز الثنائية اللغوية في الإدارة الدكتورة رحمة محمد حتوان، والتي دعت الوزير الجديد أحمد كوغوري إلى مواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون والصداقة والشراكة مع الدول والمؤسسات الدولية، إلى جانب العمل على متابعة الأوضاع التشاديين بالخارج. في خطابه الوزير السابق الدكتور عبد الله الصابر فضل سرد الإنجازات التي قام بها خلال 20 شهرا التي قضاها على رأس الوزارة، شاكرا رئيس الجمهورية على إعطاء هذه الثقة وتمنيا التوفيق لخلفه. أما وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الجديد أحمد كوغوري فبدأ خطابه شكرا رئيس الجمهورية على منحه الثقة لتولي هذه المهمة الثقيلة، مؤكدا العمل مع الجميع من أجل تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية الدبلوماسية الخارجية. هذا وقد اختتمت المناسبة بتوقيع محضر التسليم والتسلم بين الوزيرين السابق والجديد.
1: وإلى ولاية مايوكي بالشرقية، حيث شهد سجن بونغور حفل الإفراج عن 34 سجينا، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم رقم 2101 القاضي بالأفيو عن 294 سجينا وتحقيق العفوية عن المحكومين. ترأس المناسبة الأمين العام لولاية مايوكي بالشرقية بنغار كابي. تفاصيل أوفى في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب.
7: تنفيذا لإجراءات العفو الرئاسي، جرت مراسم الإفراج عن 34 مستفيدا من نزلاء سجن بنغور في أجواء رسمية شهدت حضور عدد من المسؤولين. وفي مستهل المناسبة أوضحت مديرة سجن بنغور سولكيم شانتال جيرباي أن الإفراج لا يمثل مجرد مغادرة السجن، بل فرصة لفتح صفحة جديدة وإعادة بناء حياة للمستفيدين داخل المجتمع. وفي ذات السياق، دعا النائب الأول لوكيل النيابة العامة لمحكمة الدرجة الكبرى ببنغور المستفيدين إلى اغتنام هذه الفرصة والالتزام بالقوانين واحترام قواعد المجتمع. من جهته، أوضح الأمين العام لولاية مايوكي بالشرق بنغار كابي أن هذا الإجراء الذي يندرج ضمن الصلاحيات التقديرية لرئيس الجمهورية يهدف إلى دعم إعادة الإدماج الاجتماعي والحد من مخاطر العودة إلى الجريمة. وفي ختام المناسبة، تسلم المستفيدون شهادات الإفراج من السلطات الإدارية، معربين عن شكرهم للسلطات القضائية وإدارة السجن على جهودهم في الرعاية حتى ساعة الإفراج. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، فقد عدت الزميلة زينب عبد الرحمن تقريرا حول الرضاعة الطبيعية.
8: الرضاعة الطبيعية ليس مجرد وسيلة لتغذية الطفل فحسب، بل هي عملية طبيعية تحمل في تياتها فوائد صحية ونفسية، حيث يلعب حليب الأم دورا حيويا في تعزيز صحة الطفل وتقوية مناعته، وخاصة في الأشهر الأولى من الولادة. من الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة العديد من النساء يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن في وقت مبكر من عمر الرضيع، وذلك لعدة أسباب من ضمنها انشغال الأمهات بالعمل وعدم توفر الوعي الكافي بأهمية الرضاعة الطبيعية.
9: مهنا زمان ده بيردوا لحد سنتين، وكي زمان ده لبن في دهن بقر في عندي مغذيات كل أنا هسا عندي مغذيات بالكامل قدرة ما عندنا نردو هسا مرات ده في مرة واحدة ده شهرين ثلاثة أربع شهر كان طمل بتأسخل تفورتة وأسخل ما عنده قدرة كان قم كل قدرة نهاية ما عنده وأمراض كله يكون كتير.
10: أما هنا على الزمان ده جاي ردو سخيرهم ده أمراض كتير ذاتها ما عنده ده كل كلام ما جن ردوهم ده جاي سير يا تقول خليه ردي سخيرة دبيرو دول كده اللي عنده أمراض ذات لبنا نديت كان تردو سخير ده أمراض كتير ما عنده.
8: كما نلاحظ حسب الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن نسبة 50% من الأمهات لا يرضعن أطفالهن الرضاعة الطبيعية. هذا لا يعني توقفهن تماما عن الرضاعة، فقد تكون الأم ترضي طفلها مع إيتائه ماء وحليب صناعي، الأمر الذي يتسبب في ضعف مناعة الطفل وبالتالي تعرضه للإصابة بالأمراض. وبهذا الشأن قدم الطبيب أحمد إز الدين مختص بالتغذية بالمستشفى المركزي نصيحة للأمهات بأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال.
11: الرضاعة الطبيعية ده هي مهمة جدا للطفل، خاصة للطفل من ولده لحد 6 شهر. أدي له تنطي لبن بس من ده ولده لحد 6 شهر. اللبن ويدا بس إنه فوق ألمي وإنه فوق خيزة. اللبن ده أنا السخير ده هو مهم للسخير، هو بس بقدر بنطي الخيزة وبقرب مع أمه ذاته بحمي من الأمراض. خلي الأمهات يفهم أن اللبن ده مهم زيادة. اللبن الآخر أنا كيبان وشنو بنتو ده ما بيساوي لي اللبن عن الأم.
8: هذا ونشير إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد إيجابية لدى الأطفال، ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة من أجل حماية أطفالهن من الأمراض، فالطفل الذي يتم فطامه مبكرا يفقد حنان الأم.
1: محمود قصر، في 18 من سبتمبر الحالي منحت منظمة الفرنكوفونية الجائزة الاقتصادية للتشاد إنغيتو ترينا يمباي. فما أثر الجائزة للتشاد؟ هذا ما نجده في المجلة الاقتصادية لهذا الثلاثاء لكاتبها عمر حسن دحب.
12: هذا التكريم لا يقتصر على التقدير الشخصي للسيد إنغيتو ترينا يمباي، إنما يسلط الضوء على حضور الكفاءات التشادية في المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي الذي يرتبط بتوفير آليات الضمان ودعم تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الإفريقية. اقتصاديا يمكن لمثل هذا التكريم أن يساهم في تعزيز صورة الكفاءات التشادية وفتح مزيد من المساحات أمام الخبرات الوطنية للمشاركة في شبكات التعاون والشراكة داخل الفضاء الفرنكوفوني، كما أن ظهور مسؤول تشادي في مؤسسة مالية إفريقية يلفت الانتباه إلى أهمية الخبرة الإفريقية في معالجة تحديات التمويل والاستثمار، وهي تحديات ترتبط بشكل مباشر بمسار التنمية الاقتصادية. وبالنسبة لتشاد، فإن هذه الجائزة تمنح بعدا إضافيا للدبلوماسية الاقتصادية من خلال إبراز الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور البلاد في المحافل الاقتصادية وخلق فرص أكبر للتواصل مع المؤسسات والشركاء في الدول الناطقة بالفرنسية. لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية لأي تكريم لا تتوقف عند لحظة التتويج، وإنما تظهر عندما تتحول هذه المكانة إلى فرص للتعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات ودعم المبادرات الاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية توظيف الحضور التشادي في الفضاء الفرنكوفوني لخدمة أولويات الاقتصاد الوطني، خاصة تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص. وفي هذا السياق تمثل الجائزة الفرنكوفونية الاقتصادية للدكتور نجيتو تيراين يامباي مناسبة لإبراز الكفاءات التشادية، وفي الوقت نفسه فرصة للتفكير في كيفية تحويل الاعتراف الدولي بالخبرات الوطنية التشادية إلى قيمة مضافة للاقتصاد والتنمية الوطنية.
1: المستمعون الأعزاء، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:20. هكذا انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتتهم التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد دسدبي إتنو يشارك عبر تقنية الفيديو في جلسة رفيعة المستوى خصصت لبحث جهود التطعيم والقضاء على شلل الأطفال في حوض بحيرة تشاد. ومراسم تسليم وتسلم مهام وزارة الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي بين الوزير المعين أحمد كوبري والوزير السابق عبد الله صابر فدل. وتأتي المراسم عقب تعيين السيد كوبري وزيرا للدولة بموجب الرسوم رقم 2201 في 21 من سبتمبر الجاري. هذا كما استمعتم في النشر إلى أنباء أخرى متنوعة. ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين. نشر عدها وأخرجها عبد الكريم عبد الله حنو، نفذها فنيا المهندس محمود قصرة، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. لحظات طيبة أتمناها لكم ما بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم صابون. أشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
13: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم بقراءة الزميلة الزوار النور الفائق، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ محمد عمر بشير من مواليد مدينة بشي عام 1974، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بمدينة أبشي، ومندوب المركز الوطني للخدمات الجامعية بأبشي. مساء الخير أستاذ محمد عمر بشير.
3: مساء النور.
2: نتناول في هذا الموضوع مكانة اللغة العربية في تشاد. ما مكانة اللغة العربية في تشاد قبل دخول الاستعمار؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن اللغة العربية كانت لها مكانة مرموقة وعالية في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر، وكانت لغة تداول في المجتمع، في الأسواق، في الدواوين، دواوين الحكم، فكانت اللغة الرسمية هي اللغة الأولى في المجتمع التشادي قبل مجيء المستعمر. ولقد كانت الممالك في السابق تهتم بها اهتماما كبيرا، حتى غدت مملكتي كانم ووداي مركزين هامين لتطوير هذه اللغة، وقد قادت اللغة العربية يعني أنها شنو اللغة الرسمية وأنها لغة الدواوين والمراسلات وغيرها.
2: كيف دخلت اللغة العربية في تشاد؟
3: دخول اللغة العربية يرجع لتاريخ قديم. دخولها كان في بدايات القرن السابع، وبعض العلماء يقولون أنها أتت قبل القرن السابع، وبذلك دخولها ليس عنوة، وكان على طريق الهجرات العربية ووجود بعض القبائل العربية هنا، فكانت اللغة العربية مجيئها لأنها طبيعية ووصلت في هذا المكان. والحمد لله أن هذه المنطقة تشاد كانت بوتقة رحبة لأن تستقبل اللغة العربية وتكون مركزا هاما للغة العربية في أفريقيا.
2: أستاذ محمد عمر بشير، هناك العديد من اللغات واللهجات موجودة في تشاد، ما السبب الذي أدى إلى انتشار اللغة العربية حتى تكون هي اللغة الشائعة في تشاد، لغة الشارع، لغة السوق، لغة تفاهم جميع أفراد الشعب التشادي؟
3: ذلك إنما يدل على أن اللغة العربية كانت لغة حضارة في البداية، وكانت لغة تؤدي رسالتها بطريقة مباشرة يعني. فقد كان الإنسان المتحضر باللغة العربية كان إنسانا سويا، كان إنسانا ملتزما، وعندما يأتي في هذا المجتمع فتلقائيا أنه يستقبله كثير من الناس بحفاوة، وكان يؤدي رسالته بطريقة فيها ذوق، وبهذا أن كانت اللغة العربية بدون أن يشعر الجميع رغم عدة اللهجات، فكانت اللغة اللي هي لجأ إليها كثير من الناس.
2: ما دور الممالك الإسلامية في تشاد في دعم التعليم العربي؟
3: دور الممالك القديمة بالذات للتعليم العربي في تشاد كان دورا جادا، حيث العلماء يهتمون بالعلماء، وكانوا يهتمون بهذه اللغة في كتاباتهم، وكانوا ينشؤون مدارس دورا للتعليم العربي، فقد كان التعليم جادا ودورهم جادا أيضا. في نفس الوقت أنها كانت لغة الدبلوماسية وكانت لغة الحكم إلى آخر، فلذلك أن دور الممالك كان دورا جادا ولا يمكن أن ننكره لابد أن نثني على هذه الممالك رغم كثير من المؤرخين ما زالوا لم يهتموا بكتابات دور هذه الممالك.
2: أستاذ محمد عمر بشير، طبعا اللغة العربية في تشاد قديما في الممالك الإسلامية، بعد ذلك انتقلت هذه اللغة إلى التعليم الحديث. ما هي أوائل المؤسسات التعليمية العربية التي أنشئت في تشاد، ومن الذين قاموا بإنشائها؟
3: بالنسبة للرجال الذين صنعوا تاريخ المدارس العربية في تشاد هم كثر، وأن المدارس أيضا كانت متعددة بدءا من معهد أمسيوقو العلمي الإسلامي بمدينة أبشة الذي أنشئ في 48 900 ألف. بعد ذلك بعد أن تخرج جحاف الكبار من العلماء أنشئت مدارس كمعهد بستان العارفين بمدينة أبشة، معهد فيصل الإسلامي بأنجمينة، وهناك مدارس يعني الخلاوي بطريقة بصورة عامة لكنها غير خاضعة للتعليم الرسمي، وإنما لها شنو جهود كانت جبارة في دعم التعليم العربي الرسمي.
2: بالتأكيد أن اللغة العربية موجودة قبل قرون هنا في تشاد، ومع مجيء الاستعمار والاستعمار الغربي طبعا، هل واجهت هذه اللغة تحديات؟
3: بلا شك أن التحديات كانت مشهودة، وهذه التحديات كانت صراحة لمحاربة هذه اللغة، ولا بد أن تطمس هوية هذا المجتمع الذي كان متحضرا حضارة عربية إسلامية. صراحة نحن كنا نتأسف لبعض الحين أن كيف وكانت أخطر يعني أساليب الحرب التي شنها المستعمر على اللغة العربية، ولكن بفضل المدارس والتعليم العالي حاليا في تشاد ورسمية اللغة العربية يعرف الآخرون قدر هذه اللغة.
2: هل استطاعت اللغة العربية أن تصمت أمام هذه التحديات؟
3: بلا شك استطاعت أن تصمت، وكانت مواجهات عديدة، وكانت هذه المواجهات لها جحافل أبطال كبار ساهموا في أن تتصدى اللغة العربية للغة المستعمر، ولذلك وكل هذا يأتي من أن اللغة كانت صامدة وما زالت صامدة وما زالت صامدة.
2: من الذي مكن اللغة العربية بأن تصمد أمام هذه التحديات؟
3: على ما يبدو العلماء في المقام الأول العلماء، لأن اللغة العربية انتشرت وما زالت تنتشر في براسين المدارس والمعاهد والجامعات، فهؤلاء هم الذين نعتبرهم اللبنة الأولى. ولا شك أن أيضا النية السياسية أيضا لها دور كبير في أن تكون اللغة العربية اللغة اللي هي مفترض أن تجد مكانتها، وهي تحاول أن تحزو حزو اللغات الأخرى، فمعناتها أن السياسة أيضا لعبت دور كبير في أن تكون اللغة العربية لغة رسمية في الدولة، وهذا شيء نشيد به كثيرا.
2: ما تقييمكم لوضع اللغة العربية في فترة ما قبل عام 90 وما بعد عام 90؟
3: الحمد لله بعد 90 إلى يومنا هذا أن المدارس الحمد لله يعني منتشرة وتعددت، وأن اللغة العربية صراحة أصبحت يعني في حضن كثير من المدارس هذه، والحمد لله واقع اللغة أصبح حلو، أصبح واقعا يعني يسر كل واحد. فأنا بكل واحدة أقول أن حالة اللغة العربية ما بعد 90 حالة جيدة وحالة ماشية على طريقة.
2: هل هناك عوامل ساعدت إلى ازدهار اللغة العربية في الفترة من عام 90 إلى الآن؟
3: نعم أن هذه العوامل ترجع للتعليم نفسه، أن المدارس منتشرة، وأن هناك بعض العلماء الذين قدموا إلى تشاد بعد أن تعلموا في الخارج وتمكنوا من وضع لبنات مهمة للتعليم العالي، وخاصة لا ننسى جهود جامعة الملك فيصل اللي هي اليوم تحتضن كثير من الكوادر الذين يتخرجون وبعدين يفيدون المجتمع، وهذا شيء يعني صراحة يسعدنا كثيرا. فلأجل ذلك أن ما بعد 90 هكذا يعني اللغة لها يعني أسباب كثيرة ساعدت في الدستور اللي انتخبناه منذ 96 حتى يومنا هذا يعطي للغة العربية مكانتها، واليوم أن اللغة العربية بدأت تكون مترجمة في كثير في دور الإدارات، فهذا أيضا نشيد به كثيرا.
2: أستاذ محمد عمر بشير، كلمة أخيرة حول هذا الموضوع.
3: كلمتي الأخيرة أن أقول كلمة واحدة، اللغة العربية لغة حضارة، لغة علم، فينبغي للناس أن تعرف مثل هذه الأمور، وأن تكون اللغة العربية عاملة تطور وتقدم وليس رجعية كما يظن بعض البعض. نساهم بإذن الله أن تكون اللغة لغة حضارة، وأن تكون كوادر التشادية اللي متخرجة باللغة العربية قادرة على أن تؤدي رسالتها، وبهذا إن شاء الله نتمكن أن نساهم رويدا رويدا حتى نصل إلى بر الأمن.
2: شكرا جزيلا مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وموضوعنا هو مكانة اللغة العربية في تشاد. حاورنا ضيفنا محمد عمر بشير، إنه أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة آدم بركة بأبشي. مستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كان معكم في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:47 نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم 22 شهر 9 2026. في مدة 75 دقيقة محمود كسر في مكانة الفان، وقدام الميكروفون حسن آدم محمد. فبكل شيء اعتذروا من المستمعين والمستمعات محبين برنامج الحقوق والواجبات، عايزين تسمعوا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله. بعد كمان نواصلوا بكل بلاغاتكم. هنا اليوم الشيء النشرة الإخبارية المسائية تسمعوا بالساعة 7:15. بعد ذلك نواصل لحد الساعة 8، ده الوقت المحدد لي أنا نختم البرنامج، ونخلي المكان كمان لزملائنا يواصلوا بكلام فرنسي. قبل كل شيء نخلوكم تسمعوا أول أغنية من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 6:59 نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم أشي لزباين الكرام الريجي هنا الإذاعة هني خطت لكم نمرو هنا الاتصال إشان تتصلوا في كل ما يخص بلاغتكم ولا نمرو دا إشان بسهل لكم في التبادل وفي الشيء اللي أنتم محتاجين ليا دا أسب احتياجاتكم وده تلقوا كمان في أحسن وكيل وفي أحسن مواعيد من اللي قدام كمان كل البلاغات دا تقدروا تنادوا في الريجي هنا الريسيت في النمرة هنا التليفون 69 54 23 37 أو كمان 92 44 04 0 4 69 وده كمان لأجل فيما يخص كل بلاغاتكم وده بتما بخلوكو أتو إشان تقومي من مكان بعيد وتجو وتسوى البلاغات ده بكل سهولة بلاغاتكم بمرقو من ناحية آخر الزباين القاعدين في حول أنجمينا كمان القاعدين في الفرقنا يعني يقدروا يرسلوا حتى بواتساب يقدروا يتصلوا في نفس النمرو ده بس يقدروا يتصلوا بدون ما يجوا بطان يتقبوا ويجوا هنا في الإزاءة الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد أحمد عيسى محمد عند نقع في كارتيه مشاغة سكسيون واحد تيلو 137 لو 3 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلبه من أي زول وسمي البلاغ ده وبعرف الزول ده خليه يكلمه دايما مطلوب من مدام أيشا إبراهيم أبكر عندها نقع في كارتي ديغنغالي سيكسيون واحد تيلو 106 لو 16 خليها تمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون ومطلوب من السيد حامد تحار عبد الرحمن عند نقع في كارتي أنقبو سيكسيون 5 إلو 45 لو 6 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون نواصلوا من مكنة الفن

ني واصلوا دايما ببلاغاتنا الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن. تطلب من السيد صالح أحمد محمد الإندا نجا في جبل ليرو سكسيون واحد إلو 43 لو 7 و8 مطلوب منا. والسيد محمد إبراهيم بلاس كارتيه جبل ليرو سكسيون واحد إلو 43 لو 7 مطلوب منا. الناس جلدة يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب كذلك من علي هارون سعيد عندنا نقع في كارتي تنجيلي سكسيون واحد إلو 75 لو 13 ومطلوب من السيد علي هارون سعيد كارتي تنجيلي سكسيون واحد إلو 75 لو 15 ومطلوب من محمد إسماعيل بهر كارتي تانجيلي سكسيون واحد إلو 75 لو 17 يمشي في الإدارة بمكاتبه. ومطلوب كذلك من السيد إدريس لول محمد إندنقع في كارتي هرنغاجي سكسيون 3 إلو 72 لو 8 ومحمد السيد حسين عبد الكريم خليفة كارتيه هرنغاجي سكسيون 3 إلو 72 لو 9 وياقوب محمد كارتيه هرنغاجي سكسيون 3 إلو 72 لو 10 مطلوب من الناس ديلا يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الساعة 7:11 دقيقة نواصلوا من مكانة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب إن داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15. المسائية يقدمها لنا بشير عمر بشير. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء النور السيدة حسنية عبد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أجزاء المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الشيء ونشرة طوالي. نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيدنو شارك اليوم في ملمة بيقة أبر الفيديو، كلموا فوق فيما يخص الفاكسيناسيون والجهاد ضد الشلل من الأطفال في منطقة لاكجد. وفي وزارة الشؤون الخارجية بيقت اليوم حفلة تسليم الخدمة بين الوزير الجديد أحمد كوبري والوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل. المراسم دي بيقت بعد تعيين السيد كوبري وزير الدولة وزيرا للشؤون الخارجية يعني في بلدنا تشاد عبر مرسوم رأسي نمرة 22-01 المرق أمس يوم 21 سبتمبر شهر 9-2026. للعناوين وفي النشرة تسمو أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيدنو شارك اليوم عبر الفيديو في ملمة كبيرة نظموها بخصوص الفاكسيناسيون والجهاد ضد شلل الأطفال. الملمة كان بقت في هامش الدورة 81 هنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. الملمة كمان شاركوا فوق ممثلين من المؤسسات هندن كوتي وبلجس كان قاعدين بيساعدوا بلد نجات في الفاكسيناسيون وبيساعدوا بعض الدول هن إفريقيا. في خلال كلمته عبر الفيديو رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو حج في الجهود القادة تسويها الحكومة من بلدنا تشاد في محاربة نشر الأطفال. كان ارتفعت الخدمة جدا للحكومة من 41% في سنة 2017 لغاية 71% في سنة 2025. رئيس الجمهورية قال الرقم ده بيجي رغم الهمبولات الكثيرة مثل الإرهاب القاعد في منطقة لاكجات ولا تغير الجو والمجيء عن آلاف اللاجئين في بلد نجات. وقال رئيس الجمهورية بعد كله الحكومة من بلد نجات سوت خطة استراتيجية إن أمل بدت فوق الخدمة من سنة 2026 وبتستمر الخدمة القتال لغاية 2030 عشان يقشوا من رواية المرض ناشل الأطفال من بلد نجات. وشكر رئيس الجمهورية كبير الدولة محمد إدريس هادي بيدنو الشركاء الحكومة القاعدين بيساعدوا بلدنا في المجال هنا الفاكسيناسيون وخصوصا المؤسسة هندان كوتي وبلجس. في موضوع آخر هني في العاصمة جمينا في الوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الوزير الجديد أحمد كوغري كان أيونو أمس بمرسوم رقم 22-01 استلم اليوم خدمته رسميا من الوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل. المناسبة انت التسليم دي كان بقت تحت إشراف الوزير الأمين العام في الحكومة الدكتور رامط محمد هتوان. في خلال المناسبة كمان الوزير القديم عبد الله صابر فضل في خلال المناسبة كان قدم كلمة وقال إن ده سنة وسبع شهر ده كان سوى خدمة كثيرة في الوزارة بخصوص بإسات الدبلوماسية في الخارج وطورين العلاقات القوية في كثير من الدول. ومن جانب الوزير الجديد أحمد كوغري وكمان شكر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيدنو كان انتصق عشان يقود الوزارة انت الخارجية وطلب من الأمال كلهم كي خليه يقضوا معايا سوا عشان يحققوا الأهداف انت الدبلوماسية. في مقر الوزارة الصحة العامة المنسق الوطني الصحة الرقمية في الوزارة الصحة العامة السيد ناصر إدريس آدم كان فتح اليوم فجر مؤتمر عن النقاش ده بخصوص الهمبولات والمستقبل الصحة الرقمية في بلد نجد. المؤتمر ده كان نظمته الوزارة الصحة العامة بالتعاون مع البرنامج عن التجوهن الصحة والتعاون السويسري. وحضر فوق كمان في المؤتمر كثير من المسائل عن الوزارات عن الوزارات. دائما في الأخبار هنت الصحة في القسم عن الأخبار في راديو تشاد كان سوى اليوم ملف بهجف في الرضاعة الطبيعية للأطفال وأهمية شنو في التربية الطفل. خلينا نسمع بعض المواطنين ولا دكاترة كانوا كلموا في مكرونة راديو تشاد.
2: محلنا زمان ده بيردوا لحد سنتين وكي زمان ده لبن في دهن بقر في عندي غذاء كل انا هسا عندنا غذاء بالكامل قدره ما عندنا نردوا هسا مرات ده في مره واحده ده شهرين ثلاثه اربع شهر كان طمل بتاع السخر تفورته والسخر ما عنده قدره كان قمه كل قدره نهايه ما عنده وامراض كله يكون كثير
3: اما هنا على زمان ده غير ردوا سخيرهم ده امراض كثير ذاته ما عنده ده كل كلام ما كان نردهم ده جايسي يا تكل خليه يردي سخيره بيبرو دول كده اللي عنده امراض ذات لبن انا ديت كان ترد سخير ده امراض كثير ما عنده
4: رضاء طبيعيه ده هي مهمه جدا للطفل خاصه للطفل من ولدوا لحد 6 شهر ادي له تنطي لبن بس من لابو ولدوا لحد 6 شهر اللبن ويده بس ان له فوق قلي وان فوق خزه اللبن ده انا السخير ده هو مهم للسخير هو بس بقدر بنطي الخزه وبقرب مع امه ذات بحمي من الامراض خلي الامهات يفهم ان اللبن ده مهم زياده اللبن الاخر انا كيبان وشنو بنطو ده ما بيساوي لي اللبن عن الامر
1: لكو نشرة الأخبار من راديو جات في أخبار الأقاليم في مدينة بلتينغ عاصمة ولاية وادي فيرة اللجنة تلا توجيه القاضي في الولاية كان صوت لما فجر ملمة مع المسائل المحليين ودا شان يشوفوا النشاطات والبرامج تلا صيها القاديم بسوا في الولاية وكذلك يخطوا استراتيجية عمل عشان يحسنوا فوق الخدمة تلا صيها للسكان المناسبة كان رأسها البريفي في محافظة بلتيك محمد إبراهيم إدريس مثلا للمندوب عن الحكومة في ولاية وادي فيرة ضب حضور المندوب عن اللاصحة في الولاية وكثير من المسائل في اللاصحة والشركاء البساود الوزارة هنت اللاصحة المحافظ كان طلب من المشاركين في الملمة لازم يفكروا أديل عشان يمرقوا بنتائج سمها تساعد المسائل في الخدمة هنت اللاصحة القادة في الولاية الخبر جابلنا من بلتيك مراسلنا موسى أحمد داود في بنغور الأمين العام هنا ولاية مايوكي بصبا بنغار كابي رأس اليوم مع فجر مناسبة عن طيان مناسبة كان أنطفوغ أفو لأربعة وستين من المساجين القادين في موزان داري هنا مدينة بنغور ده بعد المرسوم الرئاسي هنا الأفو الكان أزرى رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيد نو في الأيام الفاتت في نفس الموضوع في مدينة مانغو كذلك بقت مناسبة عفو لبعض المساجين ومن مانغو مراسلنا جيمي متلما قمر يورينا بالتفاصيل
5: بمرسوم رئاسي رقم 2151 هنا يوم 14 شهر 8 عام 2026 الكان عفو فوق 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مانغو من نيم 10 واتنين دانايتيم خلاص كملت وبيقبلوا لناسيم المناسبة بيجيت في اللابالي هنا جستيس هنا مونغو بلا هدور هنا مندوب الآمن الحكومة هنا ولاية هنا جراء الجنرال عبدالله إبراهيم سيام في المناسبة قلم الدريكتر هنا ميزون داري هنا مونغو اللامين كتير مهدي شكر اللاجود السامي وقال الأفو زيدا سامي للمسجونين كاللل بروكرير هنا ريبيبليك جنب المحكمة هنا مونغو دول أسمان أدى قال الأفو دا إندا فايدة كبيرة للمسجونين عشان ينقذ لهم العدد هنا السنين هنا دانايتيم أيوم خلوم دا قليا قربو نفسي بالتام ما بقو إلا شبكة وبالتاي قبلو في السجن اللل نمروهيت هنا جراه على جنرال عبد الله إبراهيم سيام شكر رئيس الجمهورية كبير الدولة على مارشال محمد إدريس ديبي إتنو الكان تام فوق 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مونغو ودا خفف لهم السجن حقي وأن تام كثير من الوصايا التخص مستقبل حقي اللي نمرواهي تنجيرا قدم ندا للناس الانديم فكرة السمحة اللي بيساعدوا على مسجونين هنا ميزون داري وبلغوا حياة جيدة لهم المرغو من السجين شكروا رئيس الجمهورية كبيرة الدولة على مارشال محمد إدريس ديبي إتنو الانتام هريتيم مونغو جيمي متلامة قمر لراديو تشاد
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:25 دقيقة في استوديو راديو تشاد خلاص بدا كملت نشرة الأخبار نفس الساعة في مانغو بيلتينغ ولا فاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيد نو شارك اليوم في ملمة بقة أبر الفيديو كلم فوق فيما يخص الفاكسيناسيون ومهارب نشر الأطفال في منطقة لاك جاتا وفي الوزارة الشؤون الخارجية بقت اليوم حفلة تسليم الخدمة بين الوزير الجديد أحمد كوبري والوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل المراسم دي بقت بعد تعيين السيد كوبري وزير للدولة وزير الشؤون الخارجية عبر مرسوم رأسي نمرة 22 واحد مارك أمس يوم 21 سبتمبر شهر 9 2026. دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار الزوار النور الفايق الكريم عبد الله عنه، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس محمود قصرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

La kirama ni wasulu bi bala khatna alla idara hintal wazara han istislal aradi wa tanmiya wa sakan wa tamaddun taklub min sayyid mohammed sali isa al indana ga fi karti gine bor section 2 ilo 222 lo tisa matlub minna yamshi fi al idara bi makatiba li anna al balagh da huwa convocation Aje Mariamma Haruna Baturi tatlub min ay zol al inda naga'a fi quartier Nagat al Gadam khalli yamshi bi makatiba al wasf bi kawn al bakan da haga qabl yom 28 septembre 2026 kan fat al mawa'id da yani ay mutalabat batama baqbalom minna nkarir al balagh Aje Mariamma Haruna Baturi tatlub min ay zol al inda naga'a fi quartier Nagat al Gadam khalli yamshi bi makatiba al wasf bi kawn al bakan da haga wada اليوم 28 سبتمبر 2026 كان فات المواعيد ده بتن اي مطالبات ما بخبلوا منهم بلاحظنا هنا الهزل عائلة طاهر ميكايلا عائلة الحاج إيسا ميكايلا عائلة ميكايلا طاهر عائلة بولاما محمد طاهر عائلة قجة والألي محمد عبد الرحمن أود عبد الرحمن اللوان إدريسا إبراهيم الشيخ إيسا جدة جرما أبكر محمد آدم كم سلم الإمام أبو خريس الطيب الشيخ إيسا هسيني بلام هارونا حسن بلام سمي جدا عمر بلام عمر أبوه بلام جدا بغاري بلام جدا رمات بلام محمد حمدان الإمام صالح طاهر بلام رمضان أخي الشيخ هارونا كلول اللوان كمسلم جابو اللوان حسنا أجد الشيخ جدا مجد بلام أجد إدريسا العائلة هنا محمد جبرين الشيخ الحاج جدا الحاج رمات عبد الله الحاج دقشين في هميدي بلام إدريسا بلام طاهر أبكر الشيخ ودينا يوسف سيد الحاج إيسا العائلة هنا مالوم حسنا ياخوبا الحاج حسنا هارون جيمي سيد عمر صالح بلاما حسنا يونس بلاما زكريا محمد الشيخ آدم محمد بلاما حسيني حسنا اللبشير يونس هارونا ياخوبا داودا إما بلاما أخي الدوغا الدوغا جرما أبو آشي إدريسا طلاف بلاما عمر سورتو الدليجي عبد الرحمن شتات محمد حسيني عبد الله يجيمي لما الهزني بلخو لكل الأهن بره وداخل بوفاة بنيتهم وزوجتهم آشي إيسا المعروفة بآشي قوي اللي اتوفت يوم الاثنين والصدخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في البداية هنا بلاما أبكر محمد نكرر البلاغ العائلة هنا الطاهر ميكايلا عائلة الحاج إيسا ميكايلا عائلة ميكايلا طاهر العائلة هنا بلاما محمد طاهر العائلة هنا قجة والألي محمد عبد الرحمن أود عبد الرحمن اللوان إدريسا إبراهيم الشيخ إيسا جدة جرما أبكر محمد آدم كم سلم الإمام أبو خريس الطيب الشيخ إيسا حسيني بلاما هارونا حسن بلاما سمي جدا عمر بلاما عمر أبوه بلاما جدا بغاري بلاما جدا رمات بلاما محمد حمدان الإمام صالح طاهر بلاما رمضان أخي الشيخ هارونا كلول اللوان كمسلم جابو اللوان حسنا أجد الشيخ جدا قجة بلاما أجد إدريسا العائلة هنا محمد جبرين الشيخ الحاج جدا الحاج رماتة عبد الله الحاج دقشين في هميدي بلاما إدريسا بلاما طاهر أبكر الشيخ ودينا يوسف سعيد الحاج إيسا العائلة هنا مالوم حسنا ياخوبا الحاج حسنا هارون جيمي سعيد عمر صالح بلاما حسنا يونس بلاما زكريا محمد الشيخ آدم محمد بلاما حسيني حسنا البشير يونس هارونا ياخوبا داودا إما بلاما أخي الدوغا جرما أبو آشي إدريسا طلاف بلاما عمر سورتو
الدليجي عبد الرحمن الشتات محمد حسيني عبد الله يجيمي ليما الهزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاتني بنيتي وزوجتي معاشي إيسا المعروفة بآشي قوية اتوفت يوم الاثنين والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في البداية أنا بلاما أبو بكر محمد المرحومة الله يعافاه ويرحمه بالجنة. العائلة هنا حسنة اللين والعائلة هنا إيمة كاغو العائلة هنا أبا زين الدليجي حسيني عثمان العائلة هنا الشيخ زيرك الدليجي عبد الله محمد جدة الشيخ البشر بغاري العائلة هنا محمد غريغير عائلة طاهر العائلة هنا رخيص العائلة هنا هارونا من فركي الأمير حسيني عبد القادر جوجا عمر العائلة هنا الشيخ محمد قالة الديليجي جدة عمر الديليجي إيسا أبو بكر الديليجي بول أكا الديليجي سعيد حسيني الديليجي محمد أحمد بشارة الديليجي جيمي شايب الديليجي ميكايلا موسى الدليجي آدم لغودوبا العائلة هنا الدليجي أبا إيسا العائلة هنا آدم غير أخي آدم عائلة إيلي في كسري العائلة هنا مومن موسى جديو جبرين الحاج هارونا بيستون العائلة هنا الفايتم لما الهزني بلخو لكل الأهل بره وداخل بوفاتني بنيتي مزوجتي مكاكا أمينة إيمة كاغو الله اتوفت يوم الثلاث اليوم والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتي ديجيل الكبير عن الشيخ إزيريك نكرر البلاغ العائلة هنا حسنة اللين عائلة إيمة كاغو عائلة أبازين الدليجي حسيني عثمان العائلة هنا الشيخ إزيريك الدليجي عبد الله محمد جدة الشيخ البشر بقاري العائلة هنا محمد غريغير عائلة طاهر عائلة رخيص عائلة هارونا من فركي الأمير حسيني عبد الخادر جوجا عمر العائلة هنا الشيخ محمد قالة الدليجي جدة عمر الدليجي إيسا أبو بكر الدليجي بول أكا الدليجي سعيد حسيني الدليجي محمد أحمد بشارة الدليجي جيمي شايب الدليجي ميكايلا موسى الدليجي آدم ملغودوبا العائلة هنا الدليجي أبا إيسا العائلة هنا آدم غير أخي آدم العائلة هنا إيلي قديم في كسري العائلة هنا مومن موسى جدي وجبرين الحاجة هارونا بيستون العائلة هنا الفايتم لما الهزني بلخو لكل الأهل بر وداخل بوفاتني بنيتي وزوجتي مكاكا أمينة إيمة كاغو الله اتوفت يوم الثلاث اليوم والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتيه ديجيل الكبير عن الشيخ إزيريك المرحومة الله يعافاه ويرحمها بالجنة. الحاج بلاما بشي جيمي موسى جيمي مسار بنيه دوجي بنيه جبرين دونغوس ميكايلا بشارة بناء جيمي خالد محمد بناء جيمي خالد محمد بيبلغ لكل الأهل بره وداخل بالصدقة هنا بنيتي جسيري بيت دوجيا التقى الصدقة يوم الجمعة في أجمع هنا بلاما بشي جيمي اللي في كانتون كدادة الحاج بلاما بشي جيمي موسى جيمي مسار بنية دوجي بنية جبرين دونغوس ميكايلا بشارة بناء جيمي قالت محمد ببلغه لكل الأهل أنا برا وداخل الصدقة هن بنيتي مجسيرة بيت دوجيا الصدقة دي تبقى يوم الجمعة في أجمع أنا بلاما بشي جيمي اللي في كانتون كدادة. الرئيس حسن أنجش في اللينيا بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا زوجته كلتوم موسى اللي ببقى يوم الخميس في اللينيا الرئيس حسن أنجش في اللينيا بيبلغ لكل الأهل برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا زوجته كلتوم موسى اللي ببقى يوم الخميس في اللينيا بلاما عبد الرحمن محمد حسن حامد المعروف بجغلة عمر دهيه الحاج جبرين عمر حامد جدة رمات وحسيني رمات لما الهزني بلغوا لكل الأهل بره وداخل بوفاتنا أختم
الصيمي عبد الله رماد اللي توفت يوم الاثنين. الصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في الكودو عن اللواني في ليجي حسنة بلام عبد الرحمن محمد حسنة حامد المعروف بجغلا عمر دهي الحاج جبرين عمر حامد جد رمات وحسيني رمات لما الهزني بلقوا لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا أختي الصيمي عبد الله رمات اللي اتوفت يوم الاثنين. والصدقة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في الكدو عن اللوان في ليجي حسنة. نواصل من مكنة الفن.

شكر عائلة المرحوم محمد بابا والعائلة هنا المرحوم موتى جرابي. بشكر الإدارة الأمة هنا الأنامة وكل الأمال وكل الجيران الأوين والرجال هنا الكارتي وكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفي هنا ماو بول إنجمينا نكو بالمساعدة المادية والفكرية والمعنوية أجابوا لهم وقت الوفاة هنا ولادهم وأخوهم وأبوهم علي بابا الله يتوفى في إنجمينا يوم السبت 19 شهر 9 2026. وحتى الناس اللي قدروا يتصلوا معاهم والقدموا لهم الصلوات يعني بقول الله يا أجرم. نكرر البلاغ. العائلة عن المرحوم محمد بابا والعائلة عن المرحوم موتى جرابي. بشكروا الإدارة الأمة عن الأنامة وكل الأمال وكل الجيران الأوين والرجال عن الكارتيه وكل الأهل والرفقان وجميع ناس الإرفي أنا ماو بول نجمينا نكو بالمساعدة المادية والفكرية والمعنوية أجابوا لهم وقت الوفاة عن ولادي وأخوهم وأبوهم علي بابا اللي توفى في نجمينا يوم السبت 19 شهر 9 2026. منا يا آخر حتى الناس اللي قدروا يتشرفوا بحضورهم واللي اتصلوا بالتليفون والقدموا الصلوات بقول الله يا أجرم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام دي بلاغتنا هنا اليوم. الشيء الأهل الله يوليهم الصبر والمراهم الله يعفهم ويرحمهم بالجنة. داخل الاستديو الساعة 7:55 باقي لنا بس 3 دقيقة في مدة هنا 3 دقيقة نمفره معه. ونذكر المستمعين في مكنة الفان محمود قصرة هناك في طاولة المراقبة جيم تروجي وقدام الميكروفون هنسني آدم محمد. نقول لكم نصبوا على ألف وخير.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مرسي، مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شارك رئيس الجمهورية رئاسة الدولة المشير محمد إدريس ديبي تنون ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو في اجتماع رفيع المستوى خصص لمناقشة التطعيم في حوض بحيرة تشاد. جمع هذا الاجتماع الافتراضي بين رجلي الأعمال الخيرية بيل غيتس وأليكو دانغوتي، وعقد على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل احتواء انتشار فيروس شلل الأطفال إلى حدود بحيرة تشاد. نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية عبر مركز حماية الطوارئ اجتماعا صباح اليوم بمقرها، وذلك لمناقشة الأنشطة المتعلقة بالطوارئ الصحية. مصطفى بشارة محمد.
2: ركز هذا الاجتماع في الأنشطة التحضيرية وتعزيز القدرات الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة على امتداد الأعراض الوطنية، وضم الاجتماع عدد من قادة الرأي الذين يعدون دورهم أساسيا في منظومة الاستعدادات والاستجابات لمختلف الحالات الطوارئ الصحية باعتبارها قريبة من المجتمعات المحلية. هذا وينتظر من هؤلاء الفاعلين المساهمة في توعية السكان ونشر الرسائل الأساسية الرامية إلى الوقاية من حالات الطوارئ الصحية العامة والتعامل معها بصورة أفضل. كما أوضح الدكتور ديسيا فتوين منسق مركز العمليات الطوارئ عن الهدف الأساسي من اللقاء هو الاطلاع المشاركين وتوعيتهم بالقضايا المرتبطة بالاستعدادات والاستجابات الحالات الطوارئ الصحية، كما سيسمح بجمع المساهمات والتوصيات قادة الرأي من أجل تحسين الاستغلال الموارد الاستجابة وتفعيل الإجراءات الملموسة لتعبئة المجتمع اتجاه الدولة وتعزيز القدرات على الصمود بالتعاون مع المجتمعات التي تمثل عنصرا أساسيا في الاستباق الأزمات والتحديدات بمختلف أنواعها، بما يسهم في تشجيع العمل بسلوكيات عقلانية. ودعا الدكتور ديسيا فتوين المشاركين للانخراط الفعال في النقاشات والتبادل الخبرات من أجل تقديم المقترحات العملية الملموسة لتعزيز الوقاية والاستجابة للحالات الطوارئ الصحية العامة.
1: افتتح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة والوقاية ناصر إدريس آدم افتتح اليوم أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية في تشاد. المؤتمر تنظمه وزارة الصحة العامة والوقاية بالتنسيق مع برنامج دعم التنمية الصحية والتعاون السويسري. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
3: التحول الرقمي لنظام التغطية الصحية الشاملة في تشاد يتطلب إرادة قوية وإجراءات دقيقة وواضحة تعمل بشكل مستدام في تذليل العقبات والتحديات التي يواجهها النظام الصحي الرقمي في تشاد. يجيء انعقاد أعمال المؤتمر النقاشي حول تحديات وآفاق الصحة الرقمية ليرسم خارطة الطريق ويحدد المسار الأمثل نحو إحداث التحول النوعي على مستوى منظومة الصحة الرقمية. في كلمته الافتتاحية منسق برنامج دعم التنمية الصحية دكتور بانغو جان برنانت يقول إن الغرض الجوهري والأساسي لاجتماعنا اليوم لنتبادل الآراء ومشاركة الخبرات فيما توصل إليه النظام الرقمي الصحي، لا سيما في مجال التطبيق عن بعد، بالإضافة إلى وضع نقاط عريضة للحلول التي تدعم اتخاذ القرار وتحديد الفرص المتاحة في الوقت الحالي. ولدى افتتاحه الرسمي لعمل المؤتمر النقاشي أوضح المنسق الوطني للصحة الرقمية بوزارة الصحة العامة والوقاية ناصر إدريس آدم يقول أن البلاد خاضت تجربة الصحة الرقمية منذ العام 2011، وأظهر التقرير أنه من الممكن تقريب الخبرة الطبية الرقمية بين السكان والعاملين في القطاع، وبعيد ذلك أصبحت تدريجيا أدوات مهمة لجمع البيانات والمعلومات الصحية واستخدامها على أرض الواقع. وما زلنا نفكر في الشروع في تنفيذ الخبرة المتعلقة بأنظمة دعم القرار السريري إلى سجلات التنظيم الإلكتروني ومتابعة الاستشارات للحالات ما قبلها وما بعدها. هذا ونشير فإن التجارب الرقمية تظهر نتائج ملموسة خاصة إذا وجدت الدعم اللازم، وستصبح رافعة حقيقية لخدمة الأهداف الوطنية وتلبي الطموحات السياسية الصحية الوطنية.
1: وفي إطار التقييم مستوى تنفيذ الأنشطة الصحية، أشرف محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس على اجتماع اللجنة التوجيهية للاجتماع النصف السنوي لقطاع الصحة بالولاية. أحمد دود.
4: في إطار متابعة وتقييم حصيلة أعمال النصف الأول من السنة، عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعاً لاستئراد مختلف الأنشطة والبرامج الصحية المنفذة، إلى جانب تقييم تقارير حول مستوى تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. خلال الاجتماع أوضح مندوب الصحة العامة بالإقليم ديزري ديناناسيون أن الاجتماع يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من السنة وتحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية للسكان. محافظ محافظة بلتينغ محمد إبراهيم إدريس ممثلا لمندوب العام للحكومة قال أهمية هذا الاجتماع في متابعة الأمل الصحي وتقييم النتائج المحققة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية والعمل بروح المسؤولية من أجل الخروج بنتائج إيجابية تسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يناقش المشاركون الصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين في مجال الصحي مع تقديم عدد من المقترحات والتوصيات الكفيلة بتعزيز أداء المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات للمواطنين. من مدينة بلتينغ، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وفي إطار التقارير التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية الجهادية، عدت زينب عبد الرحمن تقريرا حول الرضاعة الطبيعية أهميتها وفوائدها الصحية.
5: الرضاعة الطبيعية ليس مجرد وسيلة لتغذية الطفل فحسب، بل هي عملية طبيعية تحمل في تياتها فوائد صحية ونفسية، حيث يلعب حليب الأم دورا حيويا في تعزيز صحة الطفل وتقوية مناعته، وخاصة في الأشهر الأولى من الولادة. من الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة العديد من النساء يتوقفن عن الرضاعة الطبيعية لأطفالهن في وقت مبكر من عمر الرضيع، وذلك لعدة أسباب، من ضمنها انشغال الأمهات بالعمل وعدم توفر الوعي الكافي بأهمية الرضاعة الطبيعية.
6: مهنا زمان ده بيردوا لحد سنتين، وغير زمان ده لبن في دهن بقر في عندي غذاء كل أنا هسا عندنا غذاء بالكامل قدرة ما عندنا نردوا هسا مرات ده في مرة واحدة ده شهرين ثلاثة أربع شهر كان طمل بتأسخلت فورتة وأسخل ما عنده قدرة كان قمة كل قدرة نهاية ما عنده وأمراض كله يكون كتير.
7: أما هنا ناس زمان ده جاي ردوا سخيرهم ده أمراض كتير ذاتها ما عنده ده كله ككلام ما قال نردهم ده جاي سي يعني تقول خليه ردي سخيرة ببيرو دول كدول ده عنده أمراض ذات لبن أنا ديت كان تردوا سخير ده أمراض كتير ما عنده.
5: كما نلاحظ حسب الإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أن نسبة 50% من الأمهات لا يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية. هذا لا يعني توقفهن تماما عن الرضاعة، فقد تكون الأم ترضي طفلها مع إيتائه ماء وحليب صناعي، الأمر الذي يتسبب في ضعف مناعة الطفل وبالتالي تعرضه للإصابة بالأمراض. وبهذا الشأن قدم الطبيب أحمد إز الدين مقتص بالتغذية بالمستشفى المركزي نصيحة للأمهات بأهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية للأطفال.
8: الرضاعة الطبيعية ده هي مهمة جدا للطفل، خاصة للطفل من ولده لحد 6 شهر. أدلة تنطي لبن بس من ده ولده لحد 6 شهر. اللبن ويدا بس إنه فوق ألمي وإنه فوق خيزة. اللبن ده أنا السخير ده هو مهم للسخير، هو بس بقدر بنطي الخيزة وبقرب مع أمه ذاته بحمي من الأمراض. خلي الأمهات يفهم أن اللبن ده مهم زيادة. اللبن الآخر أنا كيبان وشنو بنتو ده ما بيساوي لي اللبن عن الأم.
5: هذا ونشير إلى أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد إيجابية لدى الأطفال، ويجب على الأمهات الاهتمام بالرضاعة من أجل حماية أطفالهن من الأمراض، فالطفل الذي يتم فطامه مبكرا يفقد حنان الأم.
1: وبوزارة الشؤون الخارجية جرى مساء اليوم حفل التسليم والتسلم بين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشهيدين في الخارج والتكامل الأفريقية السابق الدكتور عبد الله صبر فضل والجديد أحمد كوغوري. كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة دكتورة رحمة محمد الدوعين. وختاما بالمجلة الاقتصادية الأسبوعية وموضوع جديد نتابعه. هذا التكريم لا يقتصر على التقدير الشخصي للسيد نجاتو تيرينيامباي، إنما يسلط الضوء على حضور الكفاءات التشادية في المؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويكتسب هذا البعد أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل الصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي الذي يرتبط بتوفير آليات الضمان ودعم تمويل الاستثمارات في الاقتصادات الإفريقية. اقتصاديا يمكن لمثل هذا التكريم أن يساهم في تعزيز صورة الكفاءات التشادية وفتح مزيد من المساحات أمام الخبرات الوطنية للمشاركة في شبكات التعاون والشراكة داخل الفضاء الفرنكوفوني، كما أن ظهور مسؤول تشادي في مؤسسة مالية إفريقية يلفت الانتباه إلى أهمية الخبرة الإفريقية في معالجة تحديات التمويل والاستثمار، وهي تحديات ترتبط بشكل مباشر بمسار التنمية الاقتصادية. وبالنسبة لتشاد، فإن هذه الجائزة تمنح بعدا إضافيا للدبلوماسية الاقتصادية من خلال إبراز الكفاءات الوطنية وتعزيز حضور البلاد في المحافل الاقتصادية وخلق فرص أكبر للتواصل مع المؤسسات والشركاء في الدول الناطقة بالفرنسية. لكن القيمة الاقتصادية الحقيقية لأي تكريم لا تتوقف عند لحظة التتويج، وإنما تظهر عندما تتحول هذه المكانة إلى فرص للتعاون وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات ودعم المبادرات الاقتصادية. ومن هنا تأتي أهمية توظيف الحضور التشادي في الفضاء الفرنكفوني لخدمة أولويات الاقتصاد الوطني، خاصة تنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز دور القطاع الخاص. وفي هذا السياق تمثل الجائزة الفرنكفونية الاقتصادية للدكتور نجاتو تيرينيامباي مناسبة لإبراز الكفاءات التشادية، وفي الوقت نفسه فرصة للتفكير في كيفية تحويل الاعتراف الدولي بالخبرات الوطنية التشادية إلى قيمة مضافة للاقتصاد والتنمية الوطنية. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

شد الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف

0: Ici, Radiodiffusion nationale tchadienne. Radiodiffusion nationale tchadienne. Radiodiffusion nationale tchadienne.
1: بسم الله الرحمن الرهيم مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي وبموضوعنا ده معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور
3: أنا عاشة عدو فضل الأسيستانت سوسيال ديتا خدم في منستير أنا أكسون سوسيال من بعد l'action sociale khayuro bi ministère de la femme ou min ministère de la femme ka ana machet ONG lakin grib les retraites aywa
1: shukran asida mumkin ta'rifni nafsik
2: ana falmata mohammed hassan mundu ana kul assistant social diplomé d'état khadam fi ministère de l'action sociale la sabi ministère de la femme
1: mustamin mustamat al kiram nabdu su'alina ma asida aisha fadul mumkin anina mawduna da gani kullum fi adat wa taqalid samha fi mujtama hagina hanachat ashan da kallimi lena ba'adatna zaman shunu shaqo sama indina fi mujtama hagina chat wa hassa hadir da gadin ushi da kullak mumkin tahajjina
3: shukran sayyida zamzam أنا زمان ده أنت البني كان أخذوك جابوك في لب الأسرة أنت البني يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك تسلمي هويانك تسلمي أخواننا راجلك أنت قاعدة بام الجيران كله تفتشين تعرفي جيرانك ده من نور سيد كلك تعرفين دول جيران.

0: إيراني دول أخواني دول رفقاني تعيشوا بتربية عديل مرة واحد نسيبك تقربيها مش الأمك الهامات كل تقربيها مش الأخوتك الهامات تقربيها مش الأخوك وخلاص أنتوا قاعدين عايشين وجيرانك كلها تمشي تشيفي ما شفتي لك يومين ثلاثة تفتشي فلان أنت مالك اليوم ما مرقت شنو ساعات أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان هاكي كيف وما مشيت المستشفى مشينا أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا عقول أمشي فلان ودي سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال لكن اليوم ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر ناس أقلهم بيجي شيك ناري كي بيفتش الجار كي ما في ناري بيفتش الأخو كي ما في الحماد دي ستبقى لك أدو الحما يبقى لك أدو هذا نشوف شغل اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة
1: السيدة فالما تأنت كده تهجلين في عادتنا وتقاليدنا من جد
2: إيه زمان ده عادتنا وتقاليدنا كأننا موجود قالوا مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول لهم كون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قد عليهم انتي ركبتي أكل كله تقدر تودي لي جاريكي سخيركي كم بالا برا ده شو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير ياتو كله بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليهم سخير انتي كابليتا ده باكر ينفعلي مجتمع كله ما ينفعك انت ويكي ناس كله بعدو تاكل ألم بيه ما في بعد كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو اللي هو كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول لهم شو صفاتي ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان الكويزين يعني يقعد أم بيناتهم نادي ده كان الكجال وده بوكل نادي مع الآخر ولا رفيقه كله يعني وكت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إرمنا كدر رفقال أبونا ده أما ما يندم على خانة الأخوان بلين وشنو يعني الأمان بيجي زيادة من القوية ذات وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
1: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
0: وصخيرك أنت ولدت للعشرة صخيرك ده كان ماشي في شارك بيسي شغل هوان كله هاي صخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت وفرشة تخيل ترى يجري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم هسرة سخير ده كان سوى شغل انت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا لا يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وشتهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قد سبع علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شالة تربية عديل ده ناس كله يجي يقول في قرشة دراية لكن كان شالة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا هسه علم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة خليها أخوها أنا قلت أنا أخوك كلك أنت فرشت عليه يقول أنت ما تدور سخيرة
1: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء في الأمة أما كان هجة لو ده يدنجر ما نعرف ما يعرف إيال أنا حصة نمن يعني جه في فترة كي سخير يقتل أمة سخير يدق أمة
0: السيدة زمان زمان لو ريك كلام واحد وقت الأمينة دق وقتا أنينا نمشي كل نجو أبونا را هو سامري ده وقاعد بيت ينادينا بخطينا في سالون هكذا كلنا إيالنا أنينا قريب شلونا كم ده خطينا ويهج لنا شغل ده مش ده تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي ده امك رفقت لامك ده خالتك كله تترمو ونادي برسلاك ده وين كل امشي وين كل امشي ده انا بس انتك فيفر يقول لي انا مشي شغل مش ده ما انسى انا ما انا زمان شغل مش ده صغير سوا مش ده ابانا زمان جاي سو ابات هسه ما لما ابو كم مرق من فجر هو قال ماشي بيفتش ما بجي كما بجي كما بجي بجي ديزويتر ديزويتر خلاص سلم مخرج اشو السخر نام ام باكل فجر كله هو مرق فات خلى لي انت المره بس انت المره بتجاهدي مام سخر ده بيسي شنو بيسي شنو كله ابار وادين ده تربيه انا انا يلا ما جاي شنو لكن انت الابو ده الام كله تلوم تكاتفوا تداول لي يالكم سخير ده كان شفته كما فلان ابو فلان سخير ده قابل سي شغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل ده يقدر له سخيره وانت المره كل اللي سخير ده كان ابوه اول يا فاد انت تخطي له سخير تهجي له فلان شغل لك كي كي كي ما تسي ابوك ما يدور ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منك ده كله ما في هسه ما في يا تكون ماشي على لونه السخير ماشي على لونه الابو ماشي على لونه الام كل ماشي على لونه ما لما سخير ده كان من الا فجر اقل خلاص ما لما يا تكون ماشي هذا الادكاسيون ولا في ادكاسيون ما في
1: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهموا ظروفنا أهالي يعني سخير ده كان انت شغل أنتو ما يعجبا ومرض ده كان أي شغل ده يدور جديد ما نصرتو هسا عنينا ما كل قدين دخول أنا مدارس وكذا سخير كان ما لقى ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي الكره فقانا يشوفوه خلق ده كم الا جديد ما نعرفه القديم ده كان قديم كنا ما يمشي فوق يعني ده ناس انا زمان ده كيف
2: سيد زنزل نوريك شنو يا الحصه ده سي ما يمشي يا لنا انا اول ده مش الصوره تو سخير ده زمان ده كان اما تهجلوا كان ابو يهجلوا ما يعرف اينك يشوف اما يعني كيف سما كلام انا ناس وهسه المشكلة شنو؟ وتي خير مش الكلام الأبو ماشي يفتش لكن الأم ذاته ما فيها سخير قاعد بهيدا ولا بلف في شاري بشيفة شغل الأخوان الآخرين عندهم وكل بدورة عشان دوم ما يفهم الظروف أنا ما أقوله هو مش شافة وبتقام نقول شنو؟ تربية لسه شيء يا لد كيف قاعد برجلهم ده شغل واحد في تلي دول تليفون دول ما بشوفه ودوري يميتي مش ده دوم هو الرفيقة اللي هناك أنكون بارا قوم عندهم زيادة أبسولي ما يدورة مش أنا الرفيقة عند هذا كان ساق كان ساق سمة خلاص في ده هو كمان يفهم كي كده كي ظروف ما سوا أنا ماما ما أبو ما أنا رفيق هناك ده تون والإيميتاشن يعني بدوره وكل مش أنا هناك ده بس ده بس خلاص بتن كي هو سخير ولا يقدر يفهم كي أما ما أبو ده إندوم ولا ما إندوم بس هذا كمان لسه سخير خلاص متلي فاضي دور
0: نزيد أشياء كي أسيد زمان نقول كي سخير ده عدم التربية أنت سخير ده من سخير ده أنت كم بديت بتربية عديلة يمشي بتربية عديلة أنت سخير بس تهجلة بس إيه في رأس أنا نادم كبير بحمر النادم الكبير ده ما واجب أنت سخير ده كم بنيه كم ولك كله زمان ده عنينا يوم بحجوا لنا تقولي شيء تسمي كلام أنا نادم الكبير بحجي كده تقنجسي ما تقولي فوق خلاص حسنا أنت سخير ده كيف كيف كله إلا بقوم ده بحمر ولا يسيب بروبلم لي كان خلاص كوانيني الأبو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يحجي ليه خلاص ولا يداوس الأبو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة على عالك ولترة تقدر تهجي لأي فلان شغل ما تسي سمع أبو يمان يسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كل ما البنيه بالهارب كان هجيت البنيه تكش لأما الولد بكش لأبو واجب ده كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسا عليهم أنجمينا أنجمينا بيجا كبير يدور توئية الدل ناس يقوم توئية الأمهات والأبهات يسانسبيليزي يالوم ده يهجو لي يالوم ده كان دقاء كان كبار كله هاي يالا تشغل دماتي سو دماتي يا لانا دماتي يا لانا مش اللي خلو يالا كله بسمه وسخير كان انت وريت را وكله بسمه كلامك تهجي لي بنفس باري تناري تخطي في جنبك توصي وكي عليم وسيتي عم باكر وسيتي عليم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا يلا ما بخلو
1: وعندنا ظاهرة يومين ده قاعد يحصل مش الأمهات السخيرة بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت سب المهام لسخيرة تشم وفي حالة واي حصل يعني البنية أما تعانتها بسكين عشان البنية توسي أما بدلا ما الولتي بس يعني العبين فردول ده شنو الوصية تنتم
2: لا عبين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذات دنيا أنا أليم ده السخير ذات قا بشيفة شغل كتير وذات قا يفهم أليم ده يالد ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذات ما نعرف دون هما شغل قا يشوف ده بجي لأما قال لا تيد وصا وهي ما في مدى يعني كي فيها قاعدة نقول الشيطان كي قال لها فرنسا كي تدور تشيل الدرب الماء أجيل وولد ده يوم قاعد بوسيا اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجي لك ده كله يعني خدمة على الشيطان بس كما كي ما تشيل المفاعل لسخيرة حلال وتشيل المفاعل تصبح عشان هو جا وصا كي أمي ده شغل كده ما قاعد سيئة أجيل ونما ناس قاعد هجو فوقها خليه ده ما فصل قال لي تفهم هذا تقول هي ذاتي كيف نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام البلد ده ورا هذا فصل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية دي يعلم
1: وبكان واحد كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لأم ده يوصيه كلها أنكون ذات جرى بش كلام ما يعطو قبل أنكون سبت فوق ما معرف الأم ده يعني هو صخر ذاته مفروض ده أما ده كان عنده طريقة يوصية فوق كله ما مباشر قبسه بس يواجه مش النادم هو كبير منا ولا كي ممكن حتى كله ممكن تزيد لنا
0: وصحي أنا يوم ده أنت الصخر بوصي الأم الأم توصي الصخر وصخير كله كان جراك أمي شغل ده مش ده مش ده خلي ولا أمي مش ده مش ده بنفس بارد ده الأم ما تابة الأم ما تابة ما لكن صخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كل قريبة قمة وخلاص همت الألم وصبت للولاد انت اول الولاد ده هو يوم شافه امك ايه في تنسيون ده يمشي لأخوتها انا اخوتها قايدة خالتها قايدة اما قاي فاران غيرها القريب كده قايد يمشي لأنا لا جلوكو يا جماعة شغل مش لا ندورو توصلي ربنا شغل انا ما عجباني وانا هي ماشي شعلتها راني دور التهجد لي فوق الشيء ده عندك نادم البكور بلايا سكري ده يجي يهجي لاما كان جهج لاما اما ما شعلتها ما دام خلاص ده ما عنده مشكله اما لكن هو يجي يقوم في راسه ولا يقيلها في لب ناس كيف ما تشيل المام تسبله وسخرك انت بولدته قلبها قمه بس بطله يا الوالد ده بقوم عندهم حالهم كان انت قاعد تهجي لسخرك يقوم لك في راسك اما الوالد ده هم نقول كان حامين ده خلاص انت قميته وقمه ما خلاص ما تلف
1: ممكن تضيف لي
2: شيء ده نزيد في كلام انا عشرة وكنت جابت كلام انا اول يمشي يلقى حتى برا اخر عشان بس فوق يجي يكلم ده كله من تربيه انا اول ناس بيجي ما في يعني جيبي في الفاميليا اللي ام ابو يلبس يا لزاتي كي ما وصفهم كي نادي مشي ده نادي كبير مني ولا ده في التال كلامنا ماشي من اول يلدا ما وصفهم كي خليه الى رجل فاميليا انا كي وكان كان شغل بيجي كل يدور ناديهم ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قايته ما اما بس وخلص وده ذات اما خلاص مين ما انت تأدب كيف يا حجل نادي كبير كيف كان دي قايته وصيه سماه دونك هو ذاتي كي يقول لي زانفان يميد لي جرام سخير ما بيشيف انا شغل الناس كبار قاعد بصوا بس جاي وكل بيسي دونك يمكن مش الكلام كي جا نكون كشفه لام قدام ناس وخلاص هيك يا ثبت له المهام دي يمكن كده بس تاكل مين تربيه من غير الادي اللي بيجي معاك
3: عايشه معلش تمسوا اسف يا المداخله اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقه واحده وزور بعرف قبيله انا زور ده ما في القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيو حقها في مجال هذا التعايش السلمي
0: شكرا أنا نقول علمك الهجيتي أسا سألتني ده واجب في دربة أنينا زمان ده قمينا ده أنينا عايشين كي بكاننا واحد لكن ما نعرف خابيلك أنينا كلنا أخوات ولا سديس ولا نورجس كلنا أخوات وناكل بكان واحد شنو أنا نكون سوسا نخدم سوا نروح سوا عندنا أدر نلوم سوا عندنا كونسي كي كل نلوم يوم ده عندنا خميس يوم خميس نلوم خلاص يوم خميس ده كلنا نلوم ولا النورتست ولا السويتست كل نلوم وراح على نناقشه انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه وإيالك لك ايه هاي انت انجري شغل ده ما تسي عندنا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندور انت كان قايد معنا ده ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا يلا كان عندك شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزي ويقبلوا بيت هم أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إندين عمهاننا أنا سيديس اللي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا المهام مشل دا بدينانكورو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إندينا كي فرقة كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حصة حاليا دا بس دا بس أجلينا في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيشوا سوا كبرنا سوا اكلنا سوا لما انا نوريك ده لبسنا كله بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبو مع امين ده ما عرف اغاننا تربيه حلو ما مشي التربيه ناس ولا عندك ها فلانه دي قالت لك فلانه دي ورنيك فلانه دي ايرنيك فلانه دي تما في على السره ننتي وسيله لبناتي على السره كلها خلي شو التربيه انا زمان انا زمان ده تنتين اسمع كلامها سي تقوم بمين اكل اللي تجي في بيتنا اكو كواري تجي تاكلوا تقيلوا تعرفوا كي دول كلكم سوا من بكان مشل ده دول يا لنا فلان دول يا لنا فلان يوم واحد واس كل ما عندنا كنا ما كبرنا وما لها هسه يلا هسه ما لها ما نشوف كان قلت لي دي كانتين ده قال كي شنو الا ماكم كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو الا ماكم ما سي خليه قبل التربيه لنا الاول اول ده والله ما عندنا مشكله مشكله كمان انينا عايشين مساكين عايشين بمسكرنا بشنو انا ونروح برجلنا ما مشي هسه
3: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في مجتمعنا حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بكت ما فيها مرة واحد. كان عندنا زمان البيت كان حج ولا ده عاجل كده إيب ده ما تسوي شيء كده إيب ده في المجتمع إيب. يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بيجا ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هندواس زمان ده ناس كان بنات ده صحي داوس وكله الأهل بلومه بالصالحهم دي أخوتك ودي بيتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألوم شغل بيسموه إيب ده. أنا نقدر نقول لك في البنات أنا شادة فيك ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحجوا فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيء مرة واحد ما بينقال. فشنو وصية إنت كامرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيف مساج تنقلي البنات دول؟
2: أنا رسالة نقدر نوري لبناتنا هسه ده خلي يعني كلتشرنا أنا ده خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قاعد شغل كل خلاص ما بتدخل في دين كله ما هرم تخلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شنو كنت دور زيسي تفكر شرفنا أمه وأبوه وأهله كله أنت علم تمرك في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قاعد تسيري عنده إمباكت في فهمي أنا كله تاكل خليه يفكر أنت ما مرق من قرشاتك ما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كله سوء البنية هناك دي كله سوء أنا كله نسير لا تخليه يفكروا انت عليهم مراك من ناس مترمين ناس عندهم دين انت تفكر شغل لك السيطة ده إيب شغل لك السيطة ده زنوب يعني ده كله من التربية قبل مش هجل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا شانا كثير خايبين من البيت يعني يالنا يسوي شنو في بيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أنكو جالق يالا كله نامو فجر قام بكر مشى الأم كله أنكم خلا مرق المشى يعني ما عندنا وقت كي يقول ما يالنا دول وخلا يالا بيميتي شغل جاي بس في تلي دول في تليفون دول وخلاص بقول ده أجيل بنات دخليه يفكر والبارن زاتا خليه يمpliqué كثير في التربية يعني يالهم ده خليه الجو كده اللي يقول يحج ما وقت اللي يقول يوصوم ليش عرفهم في قدام ناسكو
3: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالون ده يتقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الخلقان أنا زمان ده انت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل يتقملوا قريب الساعة 5 للسوق زعته بالسود تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين ما للرجل الكادي خلالي القيمة السيئة القيمة السمحة حقيتها أنا زمان ده راجل بكب البقدي في البيت ألوم راجل بقدي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أنكون العمال بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أنكون بسولهم وخلاص الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاده خبر ما بعرف صغيرة بلب مايته ما بعرف صغيرة بقعد معياته مرات يمكن صغيرة بأمره 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كله يشيل التنين دول عن الدروب رأيك شنو في الرجل أنا أسار الرجل التالي أنا أديوم ده رأيك فوق شنو
0: حتى كلامك الهجيتي ده في دربة شفتي رجال التالية أول زمان ده انت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا مديرة تهر ده تجيبت جيت بيت ده إيال جميلة كل خادة خلاص نجيب خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كيس سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كيه وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجدة خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعالوا سما يالكو كان عندك تيجي متهج مام وكي ده زمان لكن هسرة راجل كان مرق من فجرة بطن ما تشيفي له تشيفي له ديزويتر قال أنا ماشي خدمي وهو خدمي له ساعة ثلاثة ساعة ثلاثة ده أنتوكو إير نبوز كترزر إير دبوز إير دبوز تقدر تجي تقول ما يالك تشيل خد عناك تخدي كان عندك كلام ما يالك أنت أتو ما جا يا توما ده فلان ده ما شو عندك تشيف الايام اما هسه ما في الا انت الام انت الام بس انت بس مره وراجل malamma kamoro ko min fayira na mandi jitoro wada yalla ki kem ma yamshu e talufu yal wadin da haba ashara tinin ashara talata e sharbu drok ashara talata ashara tinin e sharbu visa namda abatu maga survey human kan abada bi survey human da dakul ma bijina yalla wa ana nasala hasa abata na yalla khali gabulu 14 zarra khali gabulu ju khatuma iyalu mi hajuma iyalu da yalla zata ke ils vont changer amma lakin iyal bat khallum kema fi den awin da ma yabka ma yabka hasala ana nasala le rujal khali gappulu yakalligo waki ciara yajo goduma iyalu ya hajuma ya rujal da kamal banat kula ka shafa abatum ga yajo bedda yabgarum shi akhir amma sakhir takhalli fi den marada tarbiya
1: ma mustamin alkiram gadin nawasul fi barnamijna hanal aadat wa takhalid samha fi almujtama chadi hasa naju fi mashakil mushkila hanal zawaj zawaj hanal zaman wa ma hana hasa inda ikhtilaf marra wa fark shunu hasa hajji mumkin tahajjine na zaman da zawaj ga kike ku hasa bi gashin
0: akhiri zaman da akhiri bi rahmita bi barakita kan albine foto lara hala kullu yajibu hawu halas bahabusuki habusuki alas albina tagot bahabusu baje shuno boddo beta hala ba kumpayhi tamshi ba khatmu laki quran gabl quran da khatmu sharuto wodoki am bakr miskoro lumu naski halu lakin hasara albire bi khalas sofate hinni khalas bqul raja yi sila yob shuwte alquman kam farashtu ma farashtu kulu tfarashu la shayta wa khalas almushkila baje bade da ajala ke bas khalas problem yi bi foi lakin zaman da ma indina mish وانا ندورا خلي بلد ده يقبلو مش لانا انا زمان ده يهنونوكي يخاتمو لكي خوراني شوليكي وديكي بكي اهلكي قايدين معاكي لتمكي وخلاص تقولي تكملي يالكي ما عنده مشكلة لكن الحسة انا وتل دولة ده
1: فاتانا في مشكلة كاسة ما نعرفو البنات بيقو ما عندهم صبر ما نعرفو ما لا يعني مشاكل هنا التلق داس بيقو كتير ما مشي لزمان
0: ها
1: الزمان ده العمهنة هنا زمان ده ما قربو بيوتهم لكن الحسة ده بني ودوا من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت أربعين مرقت مرد من شهر أصل بس يفرتقو مرد في فاتي بس بني ما يودوا بيتاك يفرتقو
0: السيدة زمزم هو أتيل لشغل الفوق أنا تعرفيوها أنت بني دهابة سولك فاتي أهلك اللومو شعروا لك الفاتي ها وعدين ده يخاتموا لك الخوران يشوليك وقتك في أتيل تعرفي مسير بالقاي في أتيل ده ما تعرفي شغل في أتيل سي خلال ما شيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا ما فرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت را من بيت أميكي ختموا ليكي شعروك ودوكي بيكي قعدتي في سريركي أهلك هوقوكي أمباكي صوتي مسكرة ناكو خلاص كان قعدتي لكن سبع عشر يوم كان أربعين يوم كلها راجلك لك يدوري وديكي وين كلها منه أما لكن يوم الأرزة بس يشولوكي ودوكي أقول ده أقول أنا رفعت قدراني
1: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
3: السيدة فالمتا من هو الكومبورتمون السلح أنا نعلمنا الكاريالة الأروس زمان ما بتحنينا ولا بتي تبديكا ولا بتي كبريتا ولا بتي مشيطة إلا المرأة
1: يوم ما يما دخلت
3: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأيون الكبار ده ما يجي جنبه البيت من الصباح كارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعد ديلك زور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعد دلوكي ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين انت بتجي تمشي للدهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق جاء الإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده خلونا الطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماش قد تودين في النقرة بس هنا يقولوا ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأكثر صابهم جاي طلاق واجي شهر طلاق واجي
2: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف وأصاب أنا بلنا ده واللي سيدي علي مقلنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنية اللي كلام الرفقانة بجوبة بوروة ده بس يتصم خلاص سيدي بيانك خلاص يعني وتر كله كي خلبطوا الزمان بنية بجوب لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلال أما دول بخبروا لي أنا دا كل بنية دا جو كريب الراس بعد دا كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين دا مال ولا عشان يلي خلاص ينتو مالي وكي داك دا غران البنية كل بصو أنكت بشوف راجل كي كيف شخل تشنو جاي من وين وكي قول دا با ينتو ريبونس أيه خلاص انتينك بمتال سيفاتي يوم جو جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسين هني دسين هني يوم مال خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي الهني أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين مدة الهني ده بوجو بدقو في بكان السوشيال بيجان قدول وش البلي إيجي يوم دس أهل الراجل اللي مشوا الأعداد كي يهمنوا ده كله عندنا أعداد كي يعني كي كفو أعداد وش نقول إن دس للبنية ده بنية ده أنا كل الراجل ما بلقو بشوف أنكرز دلنا كيفس أهلا يا مكيف وقلب تونس سكيل عادي كيفس يمش ما داي أنتو دليلها نشيلين يوم نشيلين ده بنيه في بيت ذاته سو لا خاتم لا قرآن دور وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي لا خاتم لا قرآن شولوا بنيه لا بيجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجي بسوا دس المصفات لا بنيه بخلوا في بيتها ببركتها برحمتك حسا شغل كتير خير يلا ده شالوا عادات يعني شالوا كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم ليزات يوم بنتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمر يوم دسهين را ونقول يجو سولي سولي نقول أنا دا أنا دا ما عادين أنا عادين أنت بيت وقول داخل بلا فايكي ويجو يا نونك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما بس قلت لا لا أنا كنا أصغر يا جماعة خلو عدنا رشية كار بعدين دخلوا لنا
4: يقول حتى المشك
2: يتا المشك
4: مشتم رستا في سعلو هربين ما يدورو بس زمان إدلي تسمي ليك مرة مر.
2: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
4: ما هلاو ما تحجي
2: ما تحجي غورو ما هلاو دلت إنت ما نجي نجال غورو ربي الراجل اللي انت شير صبر مرشيك وحلو كان الحلاوة تسوري كراجل وما تحجي نما المشد يكمل وهن لذات اللي مرة صبر في بيتها
4: يوم ما
2: مرقت يعني يوم ما مرقت قبل
4: تسمي لك
2: تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله تدخل بطولين كبس الاندون قاتو هو قود داخلي معني اندو دول وكي دول نما شوقا اندو رقبتهم دول كله قلت ده كله علينا ما أعتاد يعني أنا كله أنا هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا دي شيء كي يوقت كده كلتورا عندنا عرفو ده كلتورا عندنا تعدي ماسي يعني أصلا أخي دي بيجي شوق الشيء مش الكلام اللي جايش ورتها البناء من بير شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قال ده شيطان قايم شمام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بير اللي وده بيت عينا
4: ده بس
2: ده قال الكبير ما يدو توالي في أوتيل قال شيطان قايم مام ده بس قال جي يفرتيهم ليه راجل من المرة وشيطان ما قال تجوز بكلام أخيتي ده قال قريب ده بس وطرنا بنات هسه تخلي يقبلوا في عادتنا انا زمان ده يشوفوا من ذات وطرتنا يقحب
1: وعندنا كتظاهرة عادات انا زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدي واي وقت تخط هن ازرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاي ادور قاي ده وكده تلقيم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشيف ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هبت طن رجلينا على قاعد رايحة أبيت
2: دخلت
1: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم بنات ناس
2: هذا نوصي عشان نقول لهم شنو وأخي ده ما شكرا لله شكرا الله بسط يعني المرة يقول لها جنة أنا في كتير راجلة قال تسي شكرا سمي في لي راجلة راجلة تجور فرحان أجو الله هي وسمي الله هي بس ما إلي تسي الزينة اللي ناس برا تقول إلي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كيقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزعت ما سمي حرام يعني ما أجل تقول نوصون كي خليه أدو لرجاله إذا كاد ما نعرف في تليفون نشوفه قال قد أجل بس أنت تر راجيك الحلال كي ذاته قال أجل ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتر أجل ما عنده حساب ليه مانينا كلنا رايلين أنت فتش أجل البر دول لصاك ده وتمتي لك ذنوب وتلك شيطان فراسة ويجي يتلف لك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني يشوفك أنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلامنا خواماتنا فرتوا اللي بس كانوا وسمى وانا خليه سو زينا لي رجالو
1: اجي عندك اضافه لنا
0: انا اقول له بناتي ده نقول لهم كي خلي قبل مش لنا انا زمان كان مره قاعده كان عندك وقت شيره بالله انك كنت بيري جلانك وخلاص كان مشات كلها ترى دي سمان دي جره مشتوكي كروات مشتوكي في بكي لكن اني ادر قبل قال انت تمشيتي انت تهنيني ما ممكن ما ممكن ان زمان كل امالنا هنونو مشتو وستون بس سالو ما في كل امالنا بمشتو وبهنونو خلي بنانا اللي قبل اللي تربي انا على زمان
3: استاذ عائشه زمان الراجل كان يوكل بيدوسوا
0: ايه
3: جموزو بفامي حقا
0: أيه.
3: دون ده بديت أنا فلان
0: أيه.
3: ما شاء الله فلان دول ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع لكن اليوم ده الناس بغيهم المال بس أنسيد المال كجرة فامي حقا جاي منه يكون مال أمام المهم منطو بس شنو ليه عشان القوش دي فكثير من البنات ألوم بقول فلان كان يجد أسيد المال سوى دالة اللي أعطوه كيف سجده يبقى مسين هذا فلان رأيت شنو في
0: أنا درايرة أنت البنية كان تأخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جفرس كده آخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما آخر أخذت المسكين والمال جفرس كده لكن هسرة مش الفلمة ورثة انت كم بنيكي نادم جسع على هذا أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فاميا كل بسألو كل أهلا بعرفو قبل بشلو بنتو كلا لكن مش لسا كلام كنو رتيرا ناس قاية تابو المال كان جارة كان شنو كل شلو ينتو ما إندم لكن خلي قبل لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقو أخير أخير مش اللي أنا نوسم لبناتي
1: آخر كلمة كتنتي موسيه شنو لبناتك
0: آخر كلمة لا أنا حج لبناتي ولي سبيان الهسة لا خلي قبلوا شنو كل شيرا نانا نزمان أنا زمان دا كان في أخي دي كل والله كان أخذ له يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخيرا الحس الشيء اللي أمشي في أوتيل أنا لا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سي كده ما بعجم ده انت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودو كده شخص اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل كلتيرا نزمان كان قبل كلتيرا نزمان ده يبقى لين شخص اللي كله الله يسهل لين بارد ويقعد فوق بيتهم يكملوا إيالهم مش الأمهان زمان كملوا إيالهم لكن مش لنا حسرة الله
1: يهدي السيدة فالمتا ممكن أنت قلت أنتين آخر كلمة هناك
2: آخر كلمة نقول لك شنو يعني كلتيرا نزمان شغل أنا زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى أنا أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجينا وبخلب لنا مالي خلينا أميليوري في شغل كتير اليوم خير ما نقدر نقول لهم كأي أنا زمان دابا نقول فوق أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوه ونوتل الناس وبنات كل يسكرين يعطوا كل يلقي راجل ياقو
1: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمحة في مجتمعنا التشادي مع السيدة عاشة آدم فضول والسيدة فلمت حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباس وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سيد وشكرا للمتابعة.

مشيت الخيلة والرادة كيف مايلة في مشيت الخيلة والرادة كيف مايلة اثنين هتتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفر لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة وما هو الهدف الأساسي منها وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كل مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كل عملها في البحرين، عندي أخواني دقاق وقاعدين مش عسكرية وقاعدين سوى عمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كل بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وأنينية والقوة عن البعيد.
0: يعني أنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وقت البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطها مكان واحد ده لازم تجيب لها أكلها، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوا هنا، أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجيبوه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودلو بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا، عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرهقه بميزانات شية شية شية، كنادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لحم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيدنا لبن ما لحم، وخلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصبه فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودو الهلة.
0: تقدر تقولينا تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة، أنا ما أمدافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عمرنا، وهالشيء أنا لقدا كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله، ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وادين ده هنا، طبعا الجبنة ده كان نقول نخلي ده ما بنبه، الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ريبة، ما نعيش فوقه أنا ومالي، أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وقت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هقا الضبان ومباوضة، الضبان ومباوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للغنم وللبقر للغيطان لعشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مباوضة عشان نهاهله منه، عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نطوه وننطول للبهاي.
0: في بعض المواسم بيكون فوق الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهائم؟
1: ايوه، زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها كان مال جوات كان مع القنم كان مع البقر كان مع الجمال كلها ده هي مخصصة في السنتي عن المال وأنا كان الكوندويت عن التروب وكان البناء كان الهلابة ده أنا مخصص فوقها أنا من نسوي نص هي تسوي من نص
0: بلال الثروة الحيوانية اللي أسا كان ذكرت علينا ده هل في المزرعة قاعدين تقوموا بحاجات تانية؟
1: برا من ده ما في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار أنينا بينا ونخلل لأهلنا ورفقنا قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم أنينا ننظم التراب ننظم الأنجري الريس يتربوا كان وقت الدق الرزم ده ينطون القش وهم يشولوا الريس ده استفاقية بيناتنا مع ناس قاعدين في قشم البحر
0: سيد عمر ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في ما صعوبات دقاق مش اللي بقولوا بكلام النصارى دي غازيرو ما في هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه هبي نقول الله غالب أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة 50 أو 5 عمال
0: من وين بتجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف ده بجي بخدمه هنا في المزرعة بجي بخدمه هنا مع الغنم مع البقر مع الهود أني ما نادم أعرف خدمة أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة؟ أصحاب الحيوانات لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي
1: ده ما ساي كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده كان ما في كلها القنم والبقر والجمال ما في كلها ألف راس هنا ما بنمرق برا هنا ده كان في أفني شارل ده قول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس واللي شيل ماله شيل القنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء أنا كمان طوني كلها معلش ملي أنا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده يجوا يساعدهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تقول هينا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي رأيك شنو في الشباب اليوم كتير منهم عاطلين عن العمل الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي أما بدور لي بكان بدور لي ألمي وبدور لي مال قولي قاسي ده ماصي ده كلام نقوله ونكرره سيبا امبوسيب
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بينظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين عندنا لبن القنم ولبن البقر لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة ولا نشول اللبن نفوره ونشوفكم صافي ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كله فيه ياور هنا لبن البقر كله فيه ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة
0: تقدر تشرح لنا المراحل حق صناعة الجبنة مثلا اللبن تخطوه وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفه كان صفينا اللبن ده نفوره وكان فورنا اللبن ده نشولوه ونخطوه برا في الحرارة شية اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس واللبن ده لي يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة كان طلعنا نما 60 درجة ده نصب له إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة وكان كان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم رسم الجبنة ما أنا نقول أحسن الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف ما حس حاليا ذات اللبن شية حس يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيد عشان اللبن ناقص مرة عيد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر عندنا قلة حمراء عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه وكنرتشينه ده ندسه في المكنة.

0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ده أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس نخلبطه مع المسر ومع الذرة وندسه في المكنة وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدروا تودوا السوق ولا قاعد تستهلكوا هنا محلي بس
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا وشول السمك ده زول الدائرة ده يشيل كيلو تنين كيلو تلاتة نادم الجدا يشري كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان
1: أني ما وقت
2: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل الكلام ده أكده واحد من الخدامين من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده
3: كان أكتوه كلام جاي كربة قرين أنا بقر ده بقر كان سراسة يا كل جاي كربة راسة كلام جاي عزي بقر ده كان أكتوه
0: كم سنة شقال هنا
3: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر وشفت كيف الفكرة دي
3: والله الفكرة ده ماشي كويس
0: سوك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات مثل البقر كله ما شاء الله قرونهم طوال وما بتلاقوا صعوبه ولا خوف كي
3: توكل تخدم كان في خدمه انا كنت اخاف ده ما ممكن ما بشابي لكن انت نادم انت بقيت عامل ده تقدر تاسر قلبك وتشتغل وان شاء الله شيء ما في بلا الله
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول هسه ما شاء الله انت عليهم واقفين قاعد تشتغل في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد من الناس
3: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا المهم اي واحد كله خليه يسوي جهود يشتغل ويفتش وغرى افضل كل ما كنتم تشهد ما ممكن اللي يسوي جهود ويشتغل تاسا افضل
0: كعامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم انتو بمال ده كيف تشيف الفكرة حق ده
3: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه راجل كويس وتمام ناس زيادة من 30 نفر 40 50 شقالين نار من تجاي ما شقال وابو شعلاك جاي شقلك أفضل من نالهم الاندو ما شقلك والله يسعده والله ينكفي بمال ده
2: مستمعين الكرام في كل مكان شكرا لحسن المتابعة كان معكم في التسجيل موسى فكسلة وفي الإخراج عبد الله توش وفي جمال موسى أتيم البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات